0: طائط حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش وحلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

إنسانة طيروا من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

حكيت معي من غير ما تحكي معي، ويا عيون عند الناس ما خلت وعي، حكيت ويا عيون

0: التنانين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: أوف أوف أوف تغير هوانا

أنا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: يا حلو
1: ستار سيستم و تو يو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسي
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز ومش بس أورتيغا رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس وكتير غيرهم كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج زوروا قسم الميجا سيل طابق التاني إنسترومنتس جراج أشرفية ميجا سيل لحد 70% لحقوا حالكن الكمية محدودة
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: العين. إذاعة جبل لبنان.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: أنا ما قلت هيك.
3: بلا
2: قلت هيك. ما أنت عم تسمع؟
3: أنا ما غلطت معك. اللي بيسمعك يقول إني خنتي.
2: يا ريت خنتني، كان أهون من اللي عملته. كل مرة نفس الشيء.
3: أنت ما بتعترفي بغلط.
2: أنا معذرة.
4: بتعرفي شو قريت؟
3: شو؟
4: دراسة جديدة من علماء الباسا بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
3: باسا؟ شو هاي باسا؟
4: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

اخ يا وطن لبنان، اخ يا لبنانية، هيدي بدل الله معك يا وطن لبنان. اخ يا لبنان، اخ يا لبنانية، على الايام اللي جيتنا. اخ يا وطني لبنان، واخ يا لبنانية، عما ينتظرنا. اخ يا لبنان، واخ يا لبنانية، ومش اكتر من هيك. مرحبا. يا ما بعرف اذا الله تخلى عنا، هو بيقرر مش نحنا اكيد. قولوا الله، قولوا الله. شي مقرف اكتر من هيك ما بقى يصير. يا ماشي الحال، ماشي الحال. شعب بيتساوى كله مع بعضه، اللي بيتعلم بالمدرسة الرسمية، يمكن ده صار تسجيل بالمدرسة الرسمية ما بعرف 500,000 مليون ليرة بالسنة، اللي بيتعلم بالمدرسة الرسمية وأهله مش مربينه بيتساوى مع اللي بيدفعوا عليه أهله $1,000 بالشهر على الأقل، إذا مش أكتر كمان، بمدرسة خاصة مثل الليسي. اتنيناتهم بيكسروا مقاعد الدراسة، اتنيناتهم بيحرقوا المدرسة، اتنيناتهم بينزلوا على الشارع بيتزعرنوا، كله مثل بعضه. فكله شعب متساوي مع بعضه. وصدقت يا زياد الرحباني، قرطة عالم مجموعين، قرطة عالم مجموعين، والدولة مش قادرة ليون. والله يساعدنا. شي بيقرف لما بتنقل الدولة الخيام شي 20-30 متر لورا هيك، بس انه مش قادرين يعملوا شي اكتر من هيك. يعني دولة دولة دولة دولة، كلمة مؤلفة من 4 حروف، دولة. بصحيفة النهار اسرار الآلهة اليوم، حتى ما تقولوا جوني كمان بضل يحكي هو. صحيفة النهار الصفحة 2، اسرار الآلهة لليوم الثالثة. شايف اليوم الثالثة عم نعد الايام، عد بانتظار المقابر. يرفض النازحون الى وسط بيروت الانتقال الى اماكن اخرى. يرفض، انتبهوا، يرفض النازحون الى وسط بيروت، يرفضون الانتقال الى اماكن اخرى عرضت عليهم وزارة الشؤون الاجتماعية من دون اي مبرر. عم يرفضوا بدون اي مبرر، الا لكونهم ادوات سياسية يستخدمها حزب الله للضغط على الحكومة، علما ان هؤلاء النازحون لا يملكون حمامات ولا يملكون خزانات مياه للاستعمال. بس هذا الخبر بيكفي وبيختصر بعض الصور، انه فكوا لهم كم خيمه، وفي منهم تحت منهم بيتون صار ديجا. يعني تمكنت الدوله اللبنانيه انها تفكهم وتنقلهم شي 200 متر على ارض قال بتملكها بلديه بيروت. يعني بدل ما نعمل مهرجانات السنه، بدل ما نعمل مهرجانات بالاراضي اللي بتملكها بلديه مدينه بيروت، كل واحد ينقبر يدبر حاله. الجماعه ما بدهم يفلوا، تمكنوا انه بس بهيك بمبلغون سلفا، تعالوا بس يعني اسمحوا لنا ننقلكم من الرصيف لورا هيك، انه بارض بتملكها بلديه مدينه بيروت. نفس الخلو بكلفهم بالمستقبل، ويمكن بكلفهم اكثر باملاك بلديه مدينه بيروت. يا بتصير الدوله اللبنانيه من الخزينة العامة اللي نحنا أنا وياكم عم نمولها. يلا يلا يلا، الله ينجينا من الأيام السوداء اللي ناطرتنا. والسلام عليكم. خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا. وبزيادة خلينا نبلش بأيامنا اللي عم نعدها عد بانتظار، مثل ما وعدنا الرئيس السابق ميشيل عون، منتظار جهنم الحمراء اللي عم نعيشها بس بعدها أطرافها، بعد ما فتح الباب لنفوت لجوه أو لننزل لتحت. يا لوتشيانو بافاروتي and براين آدمز، أو سولي ميو.

0: Luciano Pavarotti and Brian Adams O Sole Mio. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة 03-444-037. يا قولوا الله انتو شو بدكم تحكوا؟ خلوني ساكت اليوم لأنه أنا ما بعرف مثل هيدا بابا بدي سب يعني. خليكم انتو علوا أصواتكم ورح خبركم كم خبرية. قولوا الله 03-444-037 أول رسالة.
1: صباح جوني حبيب القلب، شو قصة الباسبورات لخي مزورين إيرانية وأسامي شو القصة بس يخي الأماكن الحساسة مثل هيدي ما يحطوا عناصر من أخواتنا الشيعة مثل ما بيقولوا؟ ما طلعوا ثلاثة شباب وعسكرية والشيعة يعني إنه كيف الخبرية هاي؟ ما بعرف، ما بدي أحكي أكثر من هيك لأنه والله خبر استفزني شوي. قصة الباسبورات وعقل الراس عم يقبضوا $500 طيب كيف إنه ما بفهم كيف بنكفي هيك؟ يلا يسمع صباحا
0: أبو لوسيان. قصة الباسبورات منا إلا راس جبل الجليد، راس الدبوس من جبل الجليد اللي ناطركن ومن الوحوش اللي ناطرتكن، من الوحوش اللي بدها تفترس لبنان وعم تفترسه، في وحوش تاني بعدها مخبية كمان ما ظهرت. بونجور جوني، يا هلا يا هلا بالقارة الأمريكية وبكندا، يسعد صباحكن ومساكن وكل أيامكن. صوتك عالي جبل لبنان،

0: صباح الخير للمحامين الموجودين معنا على السماع. تعميم من نقابة المحامين. نحيط الزملاء المحامين علما بأن مهلة الانتساب إلى التأمين الصحي قد تم تمديدها للمرة الأخيرة لغاية 29/5/2026 ضمنا. هلا لا 29 هالشهر جمعة الجين الله راد. الإمضاء أمين صندوق نقابة المحامين في بيروت المحامي الأستاذ لبيب حرفوش. إذن المحامين يسعد صباحكم. جسم المحاماة مهلة الانتساب للتأمين الصحي تمديدها للمرة الأخيرة للي بعدهم مش ممددين مش منتسبين للتأمين الصحي. نقيب المحامين الأستاذ عماد مارتينوس يسعد صباحك وصباح جسم المحاماة القانوني بوطننا لبنان. هيدي دولة القانون اللي بنحلم فيها. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7.
1: صباح جوني، يعني ما في شيء اجى على لبنان الا ما خرب لبنان. شو ما تسلمه بده يخرم لبنان. هذا ما لازم يعيش معنا. يروح على ايران، يروح على العراق، يفل عنا. ما بعدنا يبقى خلص عرفنا منه. يسعد صباحك جوني.
0: وصباحك يلياس يلياس يلياس. اللهم نجينا من الآتي الأعظم. بدنا نترحم أنا وياكم على راهب لبناني صار منا وفينا.

0: أمريكا الجنوبية ونزل على وادي أمنوبين وتنسك داريو إسكوبار الله يرحمه توفى برائحة القداسة. الأب الحبيس داريو إسكوبار عبر إذاعة جبل لبنان من عزي قدس الأب العام للرهبانية المارونية هادي محفوظ الرئيس العام ومجمع الرئاسة العامة للرهبنة المارونية، من عزي رئيس وجمهور دير مار أنطونيوس الكبير مار أنطونيوس قزحية، من عزي عائلة إسكوبار اللي تحدر منها داريو إسكوبار. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه بكرة الأربعاء 20 أيار 2026 ميلادية الساعة 4 بعد الظهر بكرة بدير مار أنطونيوس الكبير مار أنطونيوس قزحية، ثم يوارى الثرى في مدافن الدير. الله يرحمه وأنعم الله ويسوع المسيح يشوع مشيحه على الرهبانية المارونية برهبان قديسين. بونا هادي محفوظ الرهبنة المارونية يطول عمركم. الأب ميشيل أبو طقة كتب على صفحته بألم كبير نودع أخا عزيزا وراهبا ناسكا من رهبانيتنا هو الأب داريو إسكوبار الذي عاش سنواته الرهبانية في الصلاة والتجرد وخدمة الله بأمانة ومحبة. برحيله تخسر رهبانيتنا وجها مضيئا من وجوهها الروحية، وتخسر المحبسة في وادي قزحية قلبا مكرسا بالكامل للمحبة والتأمل. أما نحن فنبكيه بدموع الرجاء، لأننا نؤمن أن من عاش للمسيح لا يموت بل ينتقل إلى ملء الحياة معه. أيها الأخ الحبيب داريو، لقد أكملت جهادك الطويل بأمانة وحفظت الإيمان حتى النفس الأخير، فليستقبلك الرب الذي أحببته وخدمته طوال حياتك في فردوس السلام والنور مع القديسين والرهبان الأبرار. أمين. المسيح قام، يشوع مشيح قام من قبره، يشوع مشيح قام من بيت ميثة من بيت عنيدة. بونا ميشيل أبو طقة والرهبنة اللبنانية المارونية وكل المؤمنين بلبنان والعالم، منعزي نفسنا ومنهني نفسنا براهب ارتقى إلى الأخدار السماوية. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 رسالة صوتية بنسمع.
1: يسعد لي صباحك خي جوني، هيدي هلا أنا ونازل صوب جديدة وماشيين ورا بعض كمان. اللوحة خصوصي عامل عمومة، والتاني ساردها وفي رقم تليفونه كمان. يا لطيف، يسعد لي صباحك ونهارك حلو يا رب.
0: قولوا الله، قولوا الله. يلا وهي باريليوس بارون وهي وهي وهي وهي وهي وهي الله يسترنا من الآتي الأعظم ومن الوحوش. صوتك عالي جبل لبنان. وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورة بيرق داريان استقبلت رئيس المجلس البلدي لبلدة عندئت بمحافظة عكار، وهو أيضا رئيس جمعية تدبير، البطل السابق في تحدي فيراري طاني حنا. طاني حنا أطلع الوزيرة بيرق داريان على خطة عمل بلدية عندئت منذ انتخابه رئيسا لها في أيار 2025، كما عرض نشاطات جمعية تدبير ومبادراتها في المجالات الإنمائية والإنسانية والصحة. الصحية والرياضية والثقافية والسياحية، مشيرا إلى الدور الذي تؤديه الجمعية في دعم وتنفيذ مشاريع تنموية وخدماتية متعددة. كما عرض رئيس البلدية طاني حنا نموذجا من المشاريع الاجتماعية والإنسانية والتنموية التي أطلقتها جمعية تدبير على مدى السنوات الماضية، وإنشاء ياسمينا بارك العام الفائت الذي تم افتتاحه برعاية وحضور الوزيرة بيرق داريان. وعرض رئيس بلدية عندئت نشاط نادي عندئت الرياضي الذي يملك منشآت حديثة وينظم دورات ومسابقات في العديد من الرياضات الجماعية والفردية، وتطرق إلى إنجازاته في الرياضة الميكانيكية وإحرازه العديد من الألقاب ضمن بطولة تحدي فيراري. الوزيرة نورة بيرق داريان أشادت بالعمل الإنمائي والإنساني والسياحي والرياضي الذي يقوم به طاني حنا على رأس بلدية عندقيت، كما أثنت على الدور الذي تؤديه جمعية تدبير ونادي عندقيت الرياضي. في ختام اللقاء قدمت الوزيرة بيرق داريان درعا تكريميا إلى رئيس بلدية عندقيت، معتبرة أنه يمثل نموذجا للشباب اللبناني المتمسك بوطنه والساعي إلى خدمة بلدته عندقيت ومحافظة الشمال عكار ووطنه لبنان. الله يعطيكم ألف عافية. تحية لأهلنا ببلدة عندقيت المجاورة لبلدة الأبيات. طاني حنا رئيس بلدية عندقيت الله يعطيك ألف عافية، وأكيد متابعين كل نشاطاتك ونشاطات هالضيعة الحلوة والبلد الجميلة اللي عندها مهرجانات صيفية حلوة، وكلنا رح نروح نزورها ونشارك بكل مهرجاناتها ونشاطاتها بإذن الله. الروح الرياضية عن طاني حنا إضافة للروح الوطنية. باريلوس وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورة بيرق داريان، باريلوس هوكيس الله يعطيك العافية بخدمة الرياضة وبخدمة وطننا لبنان.

خلينا نصبح عليكم بما أنه عم نحكي عن تشابه بالأسامي. بدنا نهديكم أغنية لطوني حنا. طوني حنا رئيس بلدية عندت والمطرب طوني حنا اللي موجود بأعالي بلاد جبيل بهالضيعة الحلوة مسقط رأسه، ومنا لكل لبنان نهديكم أغنية ومنصبح عليكم من إذاعة جبل لبنان. يسعد صباحكم جميعا، أهلنا بعندت مدام نورة بيرق داريان وزيرة الشباب والرياضة وكل مستمعي إذاعة جبل لبنان. يسعد صباحك كل ما البلبل شدا. طوني حنا والألبوم اسمه طوني حنا بالضيعة، فيا أهلنا بهالضيعة الحلوة عندت تحياتنا لألكن لصمودكن بهالبلدة الحلوة، وفي رئيس بلدية أكيد عم يشتغل لمصلحة هالبلدة ولمصلحة وطنه لبنان رياضيا إنمائيا اجتماعيا وفنيا. طوني حنا

0: مثلك حدا.
1: طوني حنا بالضيعة هيدا اسم الألبوم، وطوني حنا بضيعته ببلدة معاد ببلاد جبيل بأعالي جبيل الحلوة وبلاد جبيل. وطوني حنا طاني كاتبين له على التذكرة رئيس بلدية عند إت، ونشاطاته الرياضية ونشاطاته البلدية وغيرها من كل الأمور اللي عم بتصير بوطننا لبنان واللي منفتخر فيها أكيد عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 الرقم اللي بتهي بالـ996. كتب صباح الخير صباح بلد القديسين والشعب الصامد، يسعد صباحكم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ والروح الرياضية بوطننا لبنان، جمعية بيروت ماراثون واصلت تنظيم برنامج تحت عنوان أركض وابتسم ضمن الحملة الترفيهية لأولاد النازحين بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف تعزيز الصحة النفسية وتشجيعهم على مزاولة الرياضة وخصوصا رياضة الركض، وذلك في العديد من مراكز الإيواء في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية. بارح الاثنين 18 أيار 2026 نظمت بيروت ماراثون بمدينة كمين شمعون الرياضية، وهالمبادرة الحلوة أركض وابتسم شارك 200 شاب وصبي صغار. رحبت فيهم رئيسة الجمعية السيدة مير خليل، عبرت عن سعادتها بنجاح النشاط هيدا ومجموعة النشاطات رغم الأوضاع الصعبة اللي عم بيوجهها لبنان. هالشي بيتطلب من الجميع التضامن والتكافل بأروع صور الوحدة الوطنية مع ضرورة التشبث بالعودة لقراهم وأراضيهم. بلشوا تمارين تحمية جسدية بعدين ركض على مضمار ملعب المدينة الرياضية، وتم تقديم قمصان السباق وأحذية رياضية إسبادري من ضمن حملة تبرع بحذائك، ووزعت عليهم الميداليات عند خط الوصول، ومن بعدها تم أخذ الصور التذكارية. واكب هذا النشاط عضو الهيئة الإدارية أمين الصندوق غسان حجار والمدير التنفيذي في بيروت ماراثون سامر مكارم وفريق من جمعية بيروت ماراثون، قام بتنفيذ الإجراءات التنظيمية واللوجستية لهذا النشاط، وضم كل من إلهام حميدان الفقيه، كارلا متا، باتريك نقولة، ريما نعمي، محمد أبي المنى، باسل الفقيه، جوزيف أبي سعد، وسامي الأحمدية. يسعد صباحكم جميعا فريق بيروت ماراثون والشباب والصبايا والمنظمين والإداريين، الله يعطيهم ألف عافية. مدام ميل خليل يسعد صباحك، والله يحمي وطننا لبنان ونضل بالروح الرياضية بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. نبقى مع الشباب والصبايا اللبنانيين نشاط السبت 30 أيار 2026 بتنظمه مؤسسة جورج فريم. يوم شباب لبنان هو مبادرة سنوية بتنظمها مؤسسة جورج فريم، تجمع الشباب اللبناني، وهالتجمع هيدا لكل الشباب والصبايا، اسمعوني منيح، من عمر 16 سنة ل 30 سنة. رح يكون يوم مليء بالفرص، النشاطات وورش العمل. يوم شباب لبنان للسنة الثالثة على التوالي من تنظيم مؤسسة جورج فريم. هالسبت المقبل، سبت ما بعد المقبل 30 أيار، سبت الجاي من 9:30 الصبح للأربعة بعد الظهر. بمسرح الأتيني بجوني، الدخول مجاني بس لازم تسجلوا أساميكم أكيد، لأنه عدد المقاعد داخل المسرح معروف قديش، فمفروض تكونوا حاجزين. للمعلومات تتواصلوا مع مؤسسة جورج فريم 70 40 68 20. إذن 70 40 68 20، الدخول مجاني، مسرح الأتيني السبت 30 أيار من 9:30 الصبح للأربعة بعد الظهر. شكرا مؤسسة جورج فريم. جورج فريم وهالمؤسسة هيدي اللي تحيي ذكرى الإنسان الآدمي اللي خدم وطنه لبنان، جورج فريم، بخدمة الصناعة، بخدمة الإنسان، بخدمة كسروان، بخدمة كل لبنان. تحية للقيمين على مؤسسة جورج فريم، وإلى اللقاء السبت 30 أيار بمسرح الأتيني بجوني. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.

0: جبل لبنان 87.7 FM. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
2: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ ليه كريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
1: مع علي بليبل وجلال الشعر، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: يا حلو.
0: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: Så er der Carl Isabelle Bnen. Det er en sag, hvor vi er kun fatretna. Der er jo med taleta. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استقبل أمس في قصر بعبدة النائب ميشيل ظاهر على رأس وفد من النقابات والاتحادات الزراعية في لقاء خصص لبحث ملف التصدير الزراعي ولاسيما إلى المملكة العربية السعودية في ظل الأزمة التي يواجهها القطاع الزراعي اللبناني. ضم الوفد رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين ورئيس نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة نعيم خليل ورضا وعلي فاضل عن تجمع مزارعي الجنوب، رئيس نقابة تجار الخضار والفاكهة في البقاع عمر حطوم، رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في لبنان خالد شومان، رئيس نقابة الدواجن في لبنان علي المصري، أمين سر نقابة تجار الخضار والفاكهة في البقاع وجيه العموري، رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع جابي فرج، ورئيس نقابة الشمندر السكري وأمين سر الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين محمد الفرو، إضافة إلى العديد من النقابيين والمصدرين والمزارعين. الرئيس العماد جوزيف عون أكد أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يقوم على الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين وتأمين المساعدات الاقتصادية والمالية للبنان، مشدداً على أن كل ما يتداول خارج هذا الإطار هو غير دقيق. من جهته ثمن النائب ميشيل ظاهر جهود رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالعمل على وقف إطلاق النار والمسار التفاوضي، معتبرا أن هذه الجهود تحظى بدعم محلي ودولي، كما دعا إلى تكثيف الاتصالات مع الجانب السعودي لإيجاد حل لأزمة التصدير الزراعي وتأمين متنفس اقتصادي يخفف من معاناة القطاع الزراعي اللبناني. تحية لجهودكم أكيد، جهود النائب ميشيل ظاهر والنقابيين واتصالات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. إن شاء الله يا رب تثمر وقف الأطلاق النار بوطننا لبنان يكون ثابت ونهائي بإذن الله، إضافة لمساعدة الفلاحين اللبنانيين والصناعيين اللبنانيين على عودة التصدير إلى دول الخليج ومنهم المملكة العربية السعودية. يعطيكم ألف عافية يا شباب والله يبارك جهودكم. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037.
1: صباح الخير صباح الخير حي جوني، صباح الخير صباح صوت الجبل صوت الحر. يا خيي شوف طرش بكل وقاحة، حاطب تاكسي على التيك توك، حاطب تاكسي على التيك توك وواقف قدامك شرف. إذا شوية تكاتك يا خيي ما عم بيقدروا يشيلون، كيف بده يشيلوا بلد، كيف بده يشيلوا بلد اللي احنا واقعين فيه؟ ما بعرف.
0: يسعد لي صباحك وصرختكم يا يوسف. اخ يا يوسف اخ، ماشي الحال. يا بلد مليان موبقات، شعبه بجزء منه هين منه قلة شقمة وقلة احترام من كل اجياله، اجيال تنمو وبيدمروا مدارسهم عند التخرج مثل ما عملوا بالليسيه. يعني اذا الليسيه هيك شو تركوا للثانويات الرسميه؟ يعني ما منلومهم تلاميذ الثانويات، يمكن يكون عندهم اخلاق اكثر من جماعه الليسيه ببيروت، الليسيه فرانسيز. نعم هالبلا اخلاق اللي دمروا المدرسه. يلا قولوا الله، توكلوا على الله يا لبنانيه. صوتك عالي جبل لبنان. بمهرجان كان عدة تكريمات، فعاليات مهرجان كان السينمائي مستمرة. نعرف كلنا السجادة الحمراء المشهورة وتكريم لعدة شخصيات، ولكن يبدو أنه المغنية الأمريكية باربرا سترايسند لغيت مشاركتها بمهرجان كان السينمائي، كانوا بدهم يسلموها السعفة الذهبية الفخرية لأنه عم تعاني من مشاكل صحية. بناء على نصيحة الأطباء بعثت لهم رسالة كتبت فيها باربرا سترايسند: بناء على نصيحة أطبائي وبينما أواصل فترة التعافي من إصابة في الركبة، للأسف لن أستطيع حضور مهرجان كان السينمائي هذا العام. أشعر بفخر بالغ لأنني سأتلقى سعفة ذهبية فخرية، وكنت أتطلع إلى الاحتفاء بالأفلام الرائعة في الدورة 79 من المهرجان. إذن ما رح يلغوها، يعني احتفاليتك باربرا سترايسند اللي صار عمرها 84 سنة عم تعاني من مشاكل بالركبة، رح يعملوا لها يعني هالاحتفالية الرمزية، رح تكون حتى لو كانت بغيابة، وأكيد بيبعتوا لها السعفة الذهبية الفخرية لمكان إقامتها. إذن باربرا سترايسند للزمن الجميل، سلامة ركبتك يا باربرا. خلينا نسمع سوا أغنية ديو ومن أعمال البي جيز، باربرا سترايسند والبي جيز وبروميسز. بصمات البي جيز باللحن وبصوت أحدهم، البي جيز، باربرا سترايسند.

Barbara Streisand and the Bee Gees Promises. سلمت ركبتها لباربرا سترايسند اللي مش رح تقدر تستلم جائزة مهرجان كان السينمائية الفخرية بسبب هالأوجاع بالركبة. سلمتكن من كل الأوجاع, من أوجاع وطننا لبنان. بريك ومنرجع, خليكم معنا يا لبنانية.

0: جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان, x.com/جبل لبنان, انستغرام جبل لبنان, تيك توك جبل لبنان, جبل لبنان .com, ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان, المنصة الإعلامية الذكية.
1: ألو تريزي, خليلي قلبي, بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو, تأليف وإخراج يحيى جابي, بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي, على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين, أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو.
2: على في الدباري أنسيكا تومي زمي جبورت دم.
3: حلو كتير, رغم كل شيء عم بيصير, هيدي سقفتنا, هيدا نحنا, هيدا وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل سويا إلى عكار. رسالة صوتية من الزميل موسى موسى, مراسل صحيفة اللواء من عكار, وأخبار عكار من جبل لبنان.
4: صباح الخير جوني, إلك ولكل مستمعين أزاعة جبل لبنان. اليوم عندي خبرين كتير حلوين من عكار. خبر الأول تربوي ثقافي فني, ببلش بالطالبي اللي هي الأسمر. فتحت عنوان لبنان أكثر خضرة مستدامة, نالت الطالبة اللي هي الأسمر من بلدة مجدلة في عكار شهادة تقدير على مشاركتها في مسابقة الرسم بالألوان التي نظمتها مؤسسة فابريان العالمية, وشارك فيها 7000 طالب وطالبة, جاءوا من 350 مدرسة لبنانية. وحصلت ليا تلميذتنا الحلوة على المرتبة السادسة من بين 7000 مشاركة. حملت رسومات ليا رسالة توعوية تدعو إلى مستقبل لبناني أكثر خضرة مستدامة, وأشادت اللجنة بإبداعها ولمستها الجمالية التي تعكس وعيا مبكرا. وبدي أقول أنه مسابقة فابريانو بتصير كل سنة مرة, وهي لدعم المواهب الفنية الشابة وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم من خلال الرسم بالألوان. فألف ألف ألف مبروك لبنتنا العكارية الحلوة ليا الأسمر, وهي من بلدتنا الغالية ومجدلة. فمبروك لمجدلة ولأهلنا بيت الأسمر كلهم. خبر الثاني كمان خبر شبابي تربوي ورياضي وثقافي. فقد قامت وزيرة شباب والرياضة الدكتورة نورة بيرقداريان بتكريم رئيس بلدية عندقت بعكار, يعني طاني حنة. الرئيس حنة هو نفسه رئيس جمعية التدبير اللي هي بقلب الضيعة, بتقديمها درعا رمزيا له بعد استقباله في مكتبها في وزارة الشباب. هلأ ليش كرمت هذا الرئيس رئيس بلدية من عكار؟ وذلك يعني بدي أقول بعد اطلاع مع إليها على خطة عمل البلدية والجمعية والنادي الرياضي للبلدة للعام 2025, والنجاحات التي حققها الرئيس حنا في بلدة عدد في المجالات المختلفة منها الإنسانية والإنمائية والرياضية. وهون الرئيس حنا قام بشكر الوزيرة واهتمامها وتكريمها ومبادرتها, معتبرا أنها دافعة للاستمرار في العمل بكل إخلاص وللمزيد من النجاحات. فشكرا للوزير على لفتتها الكريمة في تجاه عكار, ورئيس بلدية من عكار ناشط وناجح بشغله. وبكرة عندنا خبريات جديدة, وإلى اللقاء.
3: يا هلا يا هلا بزميلنا موسى موسى, مراسل صحيفة اللواء من عكار, وعم يحكي أكيد عن أخبار حلوة كتير, ونحن عم نغطيها من بيروت. وقلنا دايما السرور أنه يكون الصوت العالي من كل المناطق اللبنانية. بعتولنا 03-444-037 نشاطاتكم, وإذا بتحبوا تحت الهوى كمان لحتى ننسق نحن وياكم 70-220-8888. وبدنا نرجع نقول مرة تانية كمان للوزيرة نورة بيرق داريان وزيرة الشباب والرياضة ورئيس بلدية عند طاني حنا، الله يعطيكم العافية. وهالتعاون أكيد بين وزارة الشباب والرياضة وبلدة عند رياضيا وفنيا وثقافيا ومن جميع النواحي. وبما أنه كمان زميلنا موسى حكي عن هالصبية كمان اللي حازت على جائزة فابريانو من بلدة مجدلة بعكار، مجدلة مشتقة من مجدلو والقلعة يعني بالسرياني مجدلة، والمجد لما نقول مجد العنجر يعني قلعة عنجر، من مجدلو بالسريانية يعني القلعة. وفي عنا مطربة من الزمن الجميل كمان بوطننا لبنان اسمها مجدلة، مين منكم بيتذكرها؟ في عندها أغنية من الأغنية الحلوة، كلهم أغنية حلوين، غني لي بعد مجدلة. تحية لأهلنا بمجدلة عكار وبكل ضيعة بتحمل اسم مجدل، مجدلو القلعة. صوتك عالي جبل لبنان، الزمن الجميل، مجدلة.

0: من الزمن الجميل مجدلة، وغني لي بعد يا عصافير، غني لوطننا لبنان، غني السلام. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لكل المصانع والشركات اللبنانية الصامدة رغم كل شيء عم بيصير، وموقع متخصص شركات ومصانع في لبنان factoriesinlebanon.com، موقع إلكتروني إعلاني صناعي متخصص بنشر إعلاناتكم كشركات ومصانع لبنانية، الأول بلبنان من حيث الخدمات على السوشيال ميديا ومجموعات الواتساب. بضم هالموقع آلاف الشركات والمؤسسات اللبنانية، وأنتوا فيكن تنضموا كمان للترويج لمؤسساتكم ومصانعكم وشركاتكم عبر factoriesinlebanon.com. تواصلوا مع مديرة التسويق والعلاقات العامة مدام جيهان عساف، factoriesinlebanon.com 78-940-117. نتعرف عليكم، على منتجاتكم، مصانعكم. ترويج مهم جدا وحضاري بوطننا لبنان. factoriesinlebanon.com 78-940-117. ومنفتخر فيكن. صوتك عالي جبل لبنان. بس يوصلنا أخبار عن احتكارات معينة، يعني آخر أخبار السوق بوطننا لبنان إنه طن الترابي صار 250 دولار، يعني سوق فلتاني. بالمبدأ بوطننا لبنان في ثلاث شركات لإنتاج الترابي، اثنين منهم متوقفين عن العمل وفي معمل واحد بس ينتج الترابي. طيب يا دولتنا اللبنانية العلية، ليه ما بتفتحوا مجال الاستيراد مثلاً؟ إنه هيك بصير في منافسة، وبعدين نحن منوقف معامل الترابي بلبنان ونستورد، نستورد الترابي من بلدان الله الواسع اللي عندها جبال فيهم يطحنون ويعملون ترابي. يا دولتنا اللبنانية العلية. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية.
1: هذه منطقة كفر شيما، صرنا حكينهم كذا مرة، وإجوا كشف البلدية وقالوا في ثلاث بنايات عاملين مجريرهم هيك وما معهم مصاري، قال بتكلف 6000 دولار تيعملوها، وعنا أولاد لحنا، شو العمل؟ وقدمنا كذا شكوى على البلدية وما حدا عم بيرد.
0: جاوبتني، يعني أنا بدي أقول لك قدمنا كذا شكوى للبلدية، أنت تعطيني آخر وحدة منهم، بس ما تكون مشي 10 سنين بليز. الرقم اللي بينتهي بال471 بيكفي انك تبعت لي الشكوى الأخيرة، وتكون مش بعيدة كتير، شهر شهرين ثلاثة بسيطة، يعني 4 أشهر بسيطة. بعت لي آخر شكوى خطية بعتينا أنتو كلجنة كأفراد اللي بدكن إياه على 70-220-888، ونحنا منتبع أكيد مع بلدية كفر شيما والمعنيين، تكرم عينكن. يعني كده أقول لك روح قدم شكوى، قلت لي صرنا مقدمين عدة شكاوى، بيكفينا الأخيرة. يا أهلا وسهلا فيكن. صوتك عالي جبل لبنان. شفتوا باليومين الماضيين هالشاب اللي من شركة توترز للديليفري، يا حرام، بمنطقة الحازمية، مش هيك؟ نهبوه، اجوا اثنين على دراجة نارية، حطوا الفرد براسه، هددوا، اخذوا له دراجته وفلوا. للأسف حرام حمل حاله ومشي، راح هيك ماشي مش عارف حاله شو بده يعمل، انسرقت الدراجة النارية بكل وقاحة. فيكم تشوفوا الفيديو على صفحة نحن عيونك لبنان، الصفحة اللي أسستها من أجل وطننا لبنان أنا وياكم. نعم، يلا أهلا وسهلا فيكم يا شباب ويا صبايا. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لزميلتنا الإعلامية يولا سليمان، يسعد صباحك مدام يولا، زميلتي لسنوات طويلة بإذاعة صوت لبنان الأشرفية، ومن ثم كلنا شفناها أكيد بوقارة وصوت الحلو وأداء الحلو مخارج حروفها على LBCI كمذيعة أخبار لسنوات طويلة. كمان غردت بشكل لافت ودائما تغريداتها حلوة على صفحتها على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي يولا سليمان. كتبت: عطلة الأضحى من الأربعة 27 شهر للجمعة، وبيسبق هالعطلة عيد التحرير نهار الاثنين بالأسبوع ذاته. وعلقت يولا سليمان: بلد مدمر يعمل يوما واحدا في الأسبوع. آخ يا مدام يولا، وهذا اليوم الثاني كمان بيفتحوا نص فتحة شايك، أو بيعملوهم بتوينات بيجمعون وبيفلوا على ضياعهم وعلى بيوتهم وبيقعدوا إنه خلاص ما بتحرز، يعني ما بتحرز نجي نهار الثلاثة بيجمعون، كيف بعض الناس عند المسلمين بيجمعوا الصلوات إذا كان ما عنده استطاعة إنه يصلي مثلا الصلوات الخمسة، في يجمعهم جمعة واحدة بآخر الليل. يا بلد يا يولا، اشتقنا لصوتك عبر إذاعة جبل لبنان، بلكي بكرة الله راد الأربعاء أو الخميس بنسمع صوتك العالي، صوتك العالي من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وعلى سيرة كمان اللي غردته مدام يولا سليمان، يعني مثل ما قالت الأسبوع المقبل تنين عطلة رسمية، يوم عمل تلاتة بعدين أربع خميس جمعة عطلة رسمية. فأبشر يا دولتنا اللبنانية، نحن جمعة الجاي بإذاعة جبل لبنان برنامج صوتك عالي تحديدا تنين تلاتة أربع خميس جمعة موجودين نحن الخمسة أيام كلهم سوا، كلهم يعني كلهم وعلى الهواء مباشرة. يا دولتنا العلية اللي مفرصتنا الأسبوع المقبل، يلا قولوا الله يا لبنانية. بريك ونرجع، خليكم معنا.
2: جبل لبنان أيام زمان أحلى الأنغام. جبل لبنان
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ويبقى بوطن لبنان مؤسسات صامدة بخدمة السياحة اللبنانية، بخدمة الاقتصاد اللبناني والمواطن اللبناني. حلال رينتكار، حلال جروب لتأجير وبيع السيارات. حلال رينتكار من أكبر شركات تأجير السيارات وبيع السيارات بلبنان والشرق الأوسط. أسطول من 2500 سيارة بتصرفكن، من سيارة صغيرة للأس يو في للجيب للبولمان والفان والباصات بتصرف الشركات والأفراد اللي بحبوا يعملوا تجمعات ويزوروا كل المناطق اللبنانية، إضافة لمواكب أعراسكن وكل مناسباتكن الحلوة يا لبنانية. حلال رينتكار، حلال جروب، سيارات مرافقة وسيارات للبيع، وكالتهم عامة وبضماني من حلال جروب حلال رينتكار. وفيكن أيضا تستأجروا سيارة إن كنتوا أفراد أو شركات، وبنهاية العقد فيكن تعملوا العقد التملكي، لأنه بنهاية هالعقد بتتملكوا السيارة. استفسروا عن

0: وأهلا وسهلا بالغياب والمغتربين اللي عم يسمعونا من برات لبنان. وإذا مش عم يسمعونا عم يسمعونا أهلهم هون بلبنان، احجزوا لهم، اتصلوا بحلال رانتكار واحجزوا، بتكونوا حصلتوا على هالعرض المميز عبر إذاعة جبل لبنان. $450 فقط شهريا، سيارة موديل 2026 كيا أو سوزوكي. حلال رانتكار، المؤسس والمدير العام الأستاذ إميل حلال وفريق العمل بخدمتكم 24 ساعة على 24 من المنصورية لكل لبنان بخدمتكم. حلال رانتكار 03-166-711، وأيضا حلال رانتكار 71-166-711. لو بتشوفوا القام للسيارات كمان المستوردة، شغلة مهمة جدا رح نحكي عنها بالتفصيل. وكالة بيع السيارات الجديدة بحلال جروب. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: صباح الخير خي جوني، تفضل. هيدا القادر محترم انه ما بيسمعوا لإذاعتك الكريمة انه بنفذوا القانون، يعني اذا هودي ما بدي بلشوا بهودي يتنفس فيهم القانون، العطرة على الشعب الفقير المعطر، بس القانون عليه.
0: قول الله، قول الله يا لبناني يا شريف. تحية لكل لبناني شريف بحب وطنه لبنان، ونحن ويكون إيد بإيد تنشوف الله كيف بده يخلص هالوطن ونقدر نخلصه من الدمار والخراب. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة لبنانية وشعارها ثقتكم بمحلة، فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلق نهر الموت باتجاه جوني. عروضات مستمرة لغاية 20 أيار، استفيدوا وأهلا وسهلا فيكن. من عناوين التوفير: مرتديلا طلياني لوقية بدولار و40 سنت فقط، موتزاريلا لوقية بدولار و90 سنت، والإدام أيضا جبنة إدام بدولار و90 سنت لوقية. امبارح مرقت على فهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية واشتريت من قسم الخضار والفواكه الايسبرغ، قصة الايسبرغ ب 29,000 ليرة فقط، والبتنجان المدحبل الكيلو ب 37,000 ليرة فقط، إضافة لكتير من العروضات على المواد الغذائية، المشروبات الروحية، الأدوات المنزلية، كلها محسومة وأسعار رائعة جداً. وايت فيش فيلي كابتن فيشر 500 جرام بدولار و80 سنت، بروكولي الود الأخضر كونجولي 400 جرام بدولار و80 سنت، ستروبري ماركة مونتانا كونجولي أيضا 400 جرام ب95 سنت فقط، بلان سولي بازيلا أو بازيلا مع خضرة 900 جرام ب$3.40 سنت، بلان سولي. أوشن جاردن كمان وأسعار حلوة كتير، موتزاريلا ستيكس 250 جرام أوشن جاردن ب$2.90 سنت، صوص بيستو ماركة بويدور 340 جرام ب$2.90 بدل $4.

0: 35 سنت. ومحبي الشوكولا أيضا، شوكولا ميلكا 5 الواح $2.45، ليو ميلكا. مزورات الرفاعي، رفاعي كيرنلز ميكس 400 جرام $5.40، ماكفيتيز ديجستيف 250 جرام بأسعار رائعة جدا. ماكفيتيز لايت $1.95، 250 جرام. والمياه أكوافينا جالون 6 لتر أكوافينا ب 95 سنت فقط بدل $1.60. اشتروا ماي وكتروا ما بتخسروا. وأيضا بفهد سوبر فاليو الزلقة نهر الموت باتجاه جونيه في عندهم فرع للكوة، اسم على مسمى كوة. مصباغيت كوا داخل فهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية، وعرض 30% حسم على كل 3 قطع وما فوق. عندكم 3 قطع، 4 5، قد ما عندكم قطع للكوي أو للغسيل أو 2 سوا، 30% حسم. مصباغيت كوا كوا دوت قلبي داخل فرع فهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية. دوازيل مارال نورنزيان، مارال ناطرتكن، قولوا لنا احنا من مستمعي جبل لبنان وجايين نحصل على الحسم 30% على كل 3 قطع وما فوق بمصبغة الكوة. اهلا وسهلا فيكن. باريليوس هوكيس. أهلا وسهلا فيكم. بعنوان من عناوين الثقة والتوفير، فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، ساعتكم بمحلة ومن 8 الصبح للعشر المساء بتصرفكم. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 رسالة.
1: صباحو جوني، كيفك؟ يعطيك العافية جوني، معك رياض الزلق. جوني بعثت لك صور، هودي شو قصتهم؟ نازلين دعايات على الفيسبوك وعلى الميديا، ادويه من تركيا، ما بعرف اذا عم بيصير في علم عند الدوله او عند وزاره الصحه على الموضوع، تلاحي تلاحي على الجماعه، لانه ما معروف شو عم ناخد دواء من تركيا او اللي عم بياخده، مش عارف اذا هيدا الدواء بيناسبه او لا.
0: حبيبي يا رياض، بدي أقول لك شغلة من الآخر، اللي بده يشتري وعارف إنه في تزوير وإنه ما فيش وكالة وبرات الوكالات وبرات الصيدليات الشرعية 60 سنة و70 يوم إذا الله بقيم باطه يعني بهالدواء المزور، يا خلص مليانة بلدنا تزوير، ومليانة بلدنا موبقات، ومليانة من بتاع كله. صوتك عالي جبل لبنان. التينور جابرييل عبد النور، نعرف سوا أنا وياكن صوته الحلو، وهلأ رح نسمعكن صوته الحلو بأغنية من أغاني اللي بصوته التينور بأديها جابرييل عبد النور. وعنده برنامج أناطر الليل على إحدى القنوات التلفزيونية، من برنامج أناطر الليل مع الشاعرة والتشكيلية الكبيرة باسمة بطولي. باسمة بطولي طول عمرك ويسعد صباحك. خلينا نسمع سوا 45 ثانية ومن بعدها بنسمع صوته لتينور جابرييل عبد النور بأغنية بهالصوت الجهوري.
2: أقرأ من شعرها كأني أصلي
3: لكثرتي، ما أحبك فوق ذاتي، أراك أهم لي من أن تضل.
2: كون في السكوت، شعرها سيتلى عليكم.
3: ويا خوفي إذا ما الله خلى لرأيي من إرادته محل.
2: لغيرك لم يفتح الملكوت.
3: أنا البعض الذي بك صار كلا.
2: باسمة بطولي.
3: بل حياتي يكون الله عني قد تخلى.
4: أناطر الليل الجمعة 9 المساء بتوقيت بيروت 6 GMT.
0: فيكن تابعوا هالحلقة الحلوة كتير اللي استضاف فيها التنار جابرييل عبد النور الشاعرة والتشكيلية الكبيرة بنت ضيعتي غزير. يسعد لي صباحك يا بنت غزير. الشاعرة باسمة بطولي. إذن خلينا كمان نسمع من شعر. أسمع صوتك وأقرأ شعرك أشعر أن الدنيا بألف خير. باسمة بطولي يطول عمرك. التنار الوفي جابرييل عبد النور. وكمان إضافات بنسمعه سوا من إذاعة جبل لبنان.
3: دنيا فقيرة أحب فكدت أحسبني سوايا وما أحتاج بعد إلى المرايا بدرب اشتقت كل الناس حتى الذي قصدا يؤخر لي خطايا وذاتي في العطاء مضت عليهم توزعها كقربان يدايا عواصف ما رآها الوجد قبلا تهب علي من أعلى علايا حروفا من ألف باء التماهي كآي شاء ينزلها هوايا وما بالتبر تكتب بل بنار كقدس النبض في عمق الخلايا وتسري في عروقي مثل شهب تفجر ظلمتي حتى ضيايا أنادي فيا في نيقا بعاثي وأوداء المدى تشدو صدايا فلا حلم ولا ثمرات حلم إذا لم يغد هزءا بالمنايا أقول وقولتي أوهى بهاء من رسمته للدنيا منايا لكم صمتي يقول لفقرها ما ستسجد عنده أحلى النوايا.
0: باسمة بطولي الشاعرة والفنانة التشكيلية. يسعد صباحك باسمة بطولي ودائما أنت معنا موجودة على السمع عبر إذاعة جبل لبنان. منفتخر فيك ومنفتخر بكل الفعاليات بوطننا لبنان من شعراء من كتاب من مطربين وفنانين ومنهم جابرييل عبد النور. خلينا نسمع سوا التنار جابرييل عبد النور وتانجو الحب. صوتك عالي جبل لبنان صوت الأصالة.

الملاكي أمضي النجوم لكي أستريح بعتمة روحي ألم دموعي التي أصبحت في الغياب خطاها.

جابرييل عبد النور تانغو الحب. التنور جابرييل عبد النور، يسعد صباحك انت والشاعره باسمه بطولي، ونحن دايما بنضل نتداول بكل امور الفن الراقي والشعر الراقي بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان على 03-444-037. صبحك بالخير جوني. انا بتذكرها للفنانه مجدله كتير منيح، بيا شاعر من بلدة الكحالي أبو سيف. يسعد صباحك وصباحكم مدام كلود ونهاركم سعيد. بكل الأحوال السرقة إن كانت تمت بعين رمانة أو على الأطراف الحازمية، فيكن تشوفوا هالفيديو المؤسف إذا ما شفتوه بعد. عملية سرقة، إجوا شخصين على موتوسيكل على مدخل بناية، بيوصل قبل منهم التوترز الشاب الدليفري، عم يدق على مدخل البناية، بيحطوا الفرد براسه، بياخدوا منه مفاتيح الدراجة النارية وبيحملوا حيلهم وبيفلوا. هو منيح، أنا قلت أنا منيح اللي ما قاومهم لحتى ما يقوصوا ويقتلوه. الله يحميكم ويحمي ولادكم ويحمي وطننا لبنان. اليوم الساعة 9 بعد حوالي نص ساعة رح نتصل مثل كل ثلاثة بزميلنا بسام أبو زيد رئيس نادي الصحافة وزميلنا بالألبي سي آي لحتى نحكي نحن وياه بشؤون وشجون وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: يي أورتيغا عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
3: يا حلو
4: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك، متوصف في قلبك.
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
0: صوتك عالي جبل لبنان. حضر لكم أغنية حلوة كتير رح نسمعها بعد شوي لآدم من إحدى حفلاته. آدم في دبي وعقبال وطننا لبنان وترجع مهرجانتها الصيف. نقلرت نقلرت نتفائل بالخير لنجده. صوتك عالي جبل لبنان. ويش موني شركة لبنانية بخدمتكن مع أكثر من 1400 فرع صاروا على كامل الأراضي اللبنانية. ويش موني تحويلات من خارج لبنان للبنان بأسعار تفضيلية، وأحياناً في أكيد تشجيع للتحويل من خارج لبنان للبنان، بيكون التحويل والاستلام مجانيين. داونلود ويش موني آب لحتى تعرفوا البلدان اللي بعد في عروضات منها تستفيدوا، ما تدفعوا فيز، كاش أوت زيرو فيز، والساند أيضاً ساندر زيرو فيز. مثلا عروضات مستمرة لحتى تستفيدوا مثل ما قلنا، واستخدامكم لخدمات ويش موني بتخليكم تكونوا عم توفروا على حالكم حتى داخل وطننا لبنان، لأنه هالخدمات هيدي بياخدوا عليها 1 دولار 1%، بينما غير شركات بعد عم تاخد 2 و3%. من هالمنطلق هيدا اللي بيكون عندهم تحويل بالدولار داخل لبنان عندهم توفير بعشرات ألوف الدولارات يوميا أسبوعيا وشهريا 1%، على تحويل الدولار داخل لبنان والمبالغ الكبيرة بتصير أقل من 1%. ويش موني فيكن تدفعوا فواتير ألفا، تاتش أو جيرو، تشريج خطوط وإنترنت بالأسعار الرسمية ألفا وتاتش أو جيرو، إضافة لدفع متوجباتنا لبلدية بيروت والميكانيك معاينة الميكانيكية. ممكن ترجع هلأ رح يلزموها، بس هلأ فيكن تعملوا ميكانيك بدون معاينة بس يكون عندكن التأمين الإلزامي وضد الغير. ويش موني أهلا وسهلا فيكن، 1400 فرع والفروع الرئيسية بتفتح أيام الأحد وسبعة أيام بالأسبوع من الصباح لغاية الساعة 10 المساء. ويش موني بخدمة وطننا لبنان ودايما بإشراف الشرعية اللبنانية ومصرف لبنان. صوتك عالي. جبل لبنان رسالة صوتية منسمعها سوا أنا وياكن. يا أهلا وسهلا.
5: بوجود أستاذ جوني، كيفك؟ يعطيك العافية. ولا أنت منك لازم يكون في مستشار بكل وزارة وبكل مؤسسة حكومية، واحد مثلك يعني إشانتيون منك على دينتهم، واعي على كل شيء، وابتداء عن رئيس جمهورية وبالنازل. يا ريت بيسمعوك وبيبيعوا على التعتير اللي نحن فيه، وبياخدوا بأفكارك النير. يعطيك العافية.
0: يسعد لي صباحك مدام جوسلين. أنا نسخة عنكم، يعني أنا مراية لوجودكم، وأنتوا وأنا عم نتداول كتير من الأفكار، ورئيس الجمهورية وفريق عمله بيسمعوكم، وكل الوزارات بتسمعكم. إذا مش الوزراء أحياناً بيكونوا بقلب سياراتهم بيسمعونا، مستشارين بيسمعونا، قضاة بيسمعونا، محامين بيسمعونا، كل قطاعات المجتمع بنتبادل نحن وياهم إنه بيكونوا صامتين وعم يسمعوا. بس كمان عم نعمل orientation، عم نعمل نحن وياكم إضاءة وتوجيه مثل ما قلتي مدام جوسلين على أشياء كتيرة. والله يخلص وطننا لبنان من الشر اللي عم يضربه. نعم نعم. توني من دبي. نعم عم بخبرني توني شو صار بين زياد الرحباني وبيو عاصي، لما بيو شتمه قال له أختك أخت هالوطن. رح أحاول سمعكم يا هنفتش عليها. لما قال له بدي أدخل بحزب الكتائب، قال له خي شو بدك بالكتائب يا حبيبي؟ ليك هلأ مشتاي الدنيا، روح لم بالزاق تناكل أكلة بالزاق. يا أنا عم فتش علي، إذا حدا عنده إياها يبعث لي إياها أسرع. يلا تم قلتها عنكم. توني من دبي يسعد لي صباحك، وصباح زياد الرحباني الحبيب. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
6: صباح الخير أستاذ جوني، سعد صباحا. بارح النائب الحاج حسن طلع عم بيهدد وعم بيقول لهم ما رح نسلم سلاح، بعد عندكم سلاح لحتى تسلموه؟ قولوا ما رح نسلم جزء من السلاح لأن سلاحكم فضي، حتى اللي عم تضربوهم خفت كتير الوتيرة تبعهم، لأنه نحن بنعرف شو فيه بالداخل، وبنعرف إنه صرتوا على الآخر وما بقى عم يجيكم شيء لا مال ولا سلاح. خففوا عن الشعب اللي نايم بالشارع، خففوا عنهم. العالم بيئتهم عم بشوفهم وعم نسمعهم وعم نقعد معهم وعم بيدعوا عليهم من قلبهم، عم بيدعوا عليهم لأنه خربوا لهم بيوتهم ودمروا لهم بيوتهم. اللي كان عنده بيت ومحلات ومأجرهم وعم بيشتغل وتدمروا وراح صرف مصرياته وصار بالشارع ناصب خيمة ونايم، هذا يطلع يحكي عنه؟ ما يطلع يحكي عن يهدد الدولة. الدولة اللي بدها تعمل استقرار وتجيب لك أمن وتجيب لك مصاري وتجيب لك إعادة أعمار، حاش تحكوا بالشهامة وانتم ما عندكم جنس الشهامة. اللي عنده شهامة ما بيكب الناس بالشوارع وبيقتل الناس، هو عارف إذا فتح حرب رح يكون سبب بقتل الناس وعبيقتل الناس. إسرائيل اللي عم تقتل انتم بس عم تكونوا السبب للقتل. يعني بالشوم عليهم شو عم بيعملوا بالناس.
0: آخ يا بلد لبنان. نعم ما بدك يكونوا واعيين انه الشيء اللي عم يعملوه عيب، عيب الشوم. يا عيبه يا عيبه. كما كنا نغني لبعض احنا وصغار. صوتك عالي جبل لبنان. كلنا عم نتعرض لضغوط نفسية حقيقية ومستمرة ويومية وكل ساعة وكل دقيقة. نعم وكتير منا، ممكن أنا أكون منكم بحاجة لدعم، مش عم نعترف بهالشي. عم نعصب عم يطلع ضغطنا، عم تنتزع صحتنا من وراء الضغوط النفسية اللي عم تكون مكبوتة. سيامال الصندوق التعاضدي العلماني بتصرفكن وعندهم تغطية للفحوصات النفسية والطبية النفسية. الاعتناء بأنفسنا بخلينا نكون عم نعتني بعائلتنا، وتسليمكن الاعتناء الطبي والعلاج الطبي والعلاج النفساني من خلال سيامال الصندوق التعاضدي العلماني هني بيهتموا بالباقي. لما بتكونوا بحاجة لدعم نفسي وتغطية للفحوصات النفسية، سيامال الصندوق التعاضدي العلماني تواصلوا معهم 78 80 81 80. تغطية صحية، تغطية نفسية لكل أفراد العائلة. سيامال، لأن الطمأنينة مش لازم تكون عبء مادي علينا. ساسوري بلوس أحد البرامج الصحية والتغطية، تغطية شاملة لألكن ولعائلتكن. اتصلوا بسيامال واسألوا عن كل البرامج اللي بتناسبكن: حماية موثوقة، تغطية مرنة، رعاية مستمرة بمختلف مراحل الحياة. سيامال الصندوق التعاضدي العلماني 78 80 81 80. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها.
7: صباح النور استاذ جوني، كيفك؟ ان شاء الله يكون نهارك حلو يا رب. بس حبيت ضوء على نقطة صغيرة، قصة التوترز هو الدليفري، هو قنابل موقوطة ما بتعرف كيف بيقطعوا شمالك يمينك، بيدوبل عليك، بيسكروا لك طريقك. عن جد ما في حل ان يتنظموا، يعرفوا انه ممنوع الدوبل على اليمين. ما شيء خطر اكثر من هيك ما في. امبارح فات فيا من ورا لانه مستعجل هو. عن جد شيء خطر جدا. بليز استاذ جوني اذا فيك تحكي حدا يتنظموا شوي صغيره، هول الجماعه حرام يعني، يعطيهم الف عافيه، حياتهم معرضة للخطر على الطريق. بس إنه كمان نحن، ويكون نهارك حلو يا رب. مرسي سيد جوني،
0: يسعد صباحك. ما قضيت هي مستمعنا العزيز على التوترز، بلد كله فالت، بلد كله عم يتدمر، بلد كله حتى العسكريين ببدلاتهم الرسمية من كل الأسلاك الأمنية بدون كاسك على راسهم، من قلهم يا جماعة طب نحن مستعدين نساعدكم، مندلكم على شخص ببيعكم الكاسك لما بتكونوا جايين من قبل إذاعة جبل لبنان برسمالة، ما بيربح شيء، بس لحتى نشجعكم تحطوا كاسك على راسكم، وخاصة العسكريين. مثل قلتها يعني جورج عين ملك سبويلر سنتر بكورنيش النهر بتصرفكم. طيب روحوا ليه؟ يعني ليه مثلا التوترز بده يكون حاطين كلهم كاسك على راسهم؟ هيدي شغلة يعني تحسب لألهم ولا صالحهم، بيحطوا كاسك و80 و90% مسجلين، وال10% اللي مش مسجلين بيكونوا دائما عم نطلب منهم وراقهم، عم بيكونوا مقدمين على المنصة وبدهم يسجلوها ومعهم الوراق بس ناطرين دورهم لحتى يروحوا يسجلوها. يعني بعد التوترز بصراحة مش دعاية لألهم، وما بعرفهم الجماعة، بس اللي عم راقبه أنا من هالشركة هيدي بلاقيه أحسن من العسكر، أحلى من القوى الأمنية الشرعية اللي هني جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولي وجمارك اللي عم يتنقلوا على دراجاتهم النارية غير المسجلة وبدون كاسك على راسهم. يعني الأقربون أولى بالمعروف أنه يبلشوا طبقوا تعميم وقرار حاسم كان صدر من شي 4-5 أشهر عن وزير الداخلية بوجوب أنه يسجلوا دراجاتهم النارية ويحطوا كاسك على راسهم تحت طائلة المسؤولية العسكرية. على من تقرأ مزاميرك سيد الوزير الحجار، ما عم ينفذوا، عم نشوفهم على الطرقات عسكر بكامل هيبتهم العسكرية على دراجات نارية غير شرعية وبدون كاسك على راسه. وأنا صرت هلا عم حط على عينهم مثل ما خبرتكم، يا وطن يا وطن الله يحميك، بس حط كاسك على راسك، يا بيطلع فيك بالورب وبيضلهم قلع، يا إنه ما بعرف إذا عم بيحسوا يعني. ومثل ما قلنا جورج عين ملك سبويلر سنتر بالأشرفية النهر بتصرفكم لحتى يبيعكم كاسك مرتب وبسعر مناسب جدا لحتى ما يكون عندكم حجة تتنقلوا بلا كاسك يا عسكرنا اللبناني بشكل خاص. آخ يا بلدي لبنان صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع مع زياد الرحباني وعمل سلبي مش سلبي نيجاتيف يعني سلبي سلبي سلبيته لزياد.
8: جبل لبنان ايام زمان احلى الانغام جبل لبنان.
2: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
9: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتأس اليوم.
10: اي والله يوم برد ويوم شوب ما عم نفهم على الطقس.
9: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي كل يوم التأس شكل.
10: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
9: ايه هيك سمعت والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
10: رفيقي خبرني هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
9: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق رح ينقطع؟
10: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
9: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلأ بواصلك بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب مركزية مركزية شباب شباب انتبهوا منيح، سمعت خبرية انه ما راح يكون في بنزين بقى بالسوق، بروحوا عبوا بنزين فورا هلأ دبروا حالكم.
11: عن جد؟
9: ايه اكيد. شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة يعني دبروا حالكم عبوا بنزين أحسن ما تنقطعوا يا شباب.
10: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
9: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا رب وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
0: صوتك عالي جبل لبنان. دايما نحن بالاشتراك والتعاون الدايم مع وزارة الإعلام بين إذاعة جبل لبنان وإدارة جبل لبنان بكل محبة ووزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص. واليوم الثلاثة الليلة الساعة 9 المساء مباشرة عبر تلفزيون لبنان تلفزيون كل لبنان حوارات السراي من السراي الحكومية مباشرة والضيف وزير الإعلام الدكتور بول مرقص. إذن الليلة الساعة 9 المساء نترقب أكيد مواقف الوزير بول مرقص وطنيا إعلاميا اجتماعيا سياسيا ورأيه السديد بكل المواضيع. جبل لبنان صوت كل إنسان بنفتخر فيه بوطننا لبنان وبتسمعوا أخباره دايما من إذاعة جبل لبنان ومنهم وزير الإعلام الدكتور بول مرقص. نفخر بهيك أشخاص والله يزيدهم بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. لما ستي الله يرحمها ام جورج جليلي اسمها كانت تخبرني أنا وصغير قصص مثل ما بيخبروا الأخوين رحباني إنه بيتك يا ست الخطيارة بيذكرني ببيت ستي. كانت ستي تخبرني عن يجوج وماجوج وهن بيقولولن يأجوج ومأجوج. زياد الرحباني كمان يبدو أنه ستو ما بعرف إذا ستو اسمها حني مثل ستي، ستي أم بي اسمها حني وستي أم أمي اسمها جليلة. إذن تقلي يجوج ومجوج الله يستر بس يرجعوا هيدول ينهار الحيط اللي بيفصلن عن الأرض وربنا فصلن عنا. لما بيجوا يعني يجوج ومجوج بتحكيه ما بيسمع، بياكل ما بيشبع، وبتبعته ما بيرجع. يأجوج ومأجوج الله ينجينا منكم. فزياد الرحباني حكي عن يأجوج ومأجوج وربطها بالوضع اللبناني. قال زياد الرحباني: عم حاول اتخيل صدمة يجوج ومجوج لما يطلعوا لحتى يفسدوا بالأرض، يفسدوها وما يلاقوا شي يفسدوه، لأنه الفسيدة والفاسدين وتجار الهيكل والكتبة والفريسيين والعشارين متليين الدنيا. أخ يا زياد أخ، يسعد صباحك. العمل اللي رح نسمعه هلأ لزياد الرحباني ضحكة 75,000 دا كابو من سنة 1988 عزف مباشرة. زياد الكلمة لألك والموسيقى لألك من جبل لبنان.
11: رح نسمع موسيقى اسمها ضحكة 75,000، بس موسيقى بدها طولة بال. هلا ليه اسمها هيك؟ في شخص موسيقي قديم معروف سألوه ليه بيضل هالقد تمه كبير متواصل وعم يضحك. لويس أرمسترونج اسمه. ما كان عنده جواب غير انه هيدي الضحكة حقها 75,000 دولار قصده كمان.

0: زياد رحباني. وضحكت ال 75,000 من احتفالية أقيمت سنة 1988 وخبرنا فيها سر تسمية ضحكة ال 75,000، لأنه لويس أرمسترونغ لما سألوه عن ضحكته قال لهم هيدي الضحكة حقها 75,000. بعد شوي كمان نترحم على زياد الرحباني والفن الأصيل، ولكن ليبقى ذكره مؤبدا زياد الرحباني.
1: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء. في مذيع يعني صديقنا وهلأ كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطات مقاطع. هذا مثلا كان مش وصل له شريط، ما تسوقت المسرحية، كمان أثرت على المنتجين.
0: زياد الرحماني صباح الخير. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم المشترك لبنان؟ وطن مشترك مش هيك؟ قولوا الله. رصدنا تقرير وصف بالخطير أكيد، لأنه عبر إحدى القنوات الفضائية كشفوا معلومات بتقول أنه حزب إيران وعملاء إيران بلبنان ممكن أنه يغتالوا وزير الخارجية اللبناني. نسمع سوا هالتقرير، نسمع سوا. أوجيرو بونجور، بونجور أوجيرو. ما بدأ أشير، يلا قولوا الله.
2: عقب اغتيال رئيس الوزراء آنذاك رفيق الحريري، فمع زوال حقبات الهيمنة دائما ما يواجه اللبنانيون موجة من تصفية الحسابات عبر اغتيال قادة الرأي والسياسيين المعارضين. اليوم ومع بدء انحسار نفوذ حزب الله عادت التحذيرات تطال عددا من السياسيين والناشطين المعارضين لحزب الله، إذ حذر خبير مرتبط بمركز مأير عميت لمعلومات الاستخبارات والإرهاب من أن حزب الله قد يلجأ إلى اغتيال خصومه السياسيين في لبنان مع تراجع قبضته على البلاد. نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول التقييم الأمني في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أول عملية اغتيال في لبنان قد تكون رمزية وتنفذها الوحدة 121، وذلك بهدف ترهيب الحكومة اللبنانية ودفعها للتراجع عن قراراتها. توقع أن يستهدف حزب الله شخصية مسيحية معارضة متوسطة أو رفيعة المستوى. هذا التقرير الإسرائيلي أشار كذلك إلى أن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في دائرة الشكوك، ورغم أن حزب الله لم يعترف يوما بوجود هذه الوحدة 121 المسؤولة عن العديد من الاغتيالات السياسية في لبنان، إلا أن تقارير تحدثت عن مسؤوليتها عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وذلك في العام 2005، إضافة لقتل ضباط من قوى الأمن الداخلي كانوا يحققون في التفجير الذي أودى بحياة الحريري. كما كشف الجيش الإسرائيلي العام الماضي عن 5 عمليات اغتيال إضافية في لبنان نسبت لهذه الوحدة بحزب الله.
0: إذن هذا التقرير قناة الحدث رصدني. الله يحمي وطن لبنان، ما رح نقول غير هيك. الله يحمي هالوطن من الأشرار الداخليين والخارجيين. أشرار الداخل أشر من أشرار الخارج للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. وبوطننا لبنان بدنا نضل نسهر ونتفائل رغم كل شيء عم بيصير. وبكازينو لبنان صالة لا مارتينغال، كازينو لبنان وربيع وطننا لبنان للعام 2026 ومستمرين بصالة المارتينغال كازينو لبنان، حفلتين حلوين كتير. هالجمعة 22 أيار هالجمعة الفنان سامر مارون. سهرة حلوة كتير لا مارتين قال كازينو لبنان. سامر مارون ليلة الجمعة وبالمارتين قال أيضا السبت 23 أيار كريستينا حداد والموسيقيين فرقتها الموسيقية كريستينا حداد صالة لامارتينغال كازينو لبنان. السهر الراقي بوطننا لبنان وعبال عودة المسرحيات والعروض الفنية اللي عودتنا عليها تويو تو سي وستار سيستم بكازينو لبنان وبكل لبنان. إذن الجمعة والسبت، الجمعة سامر مارون والسبت كريستينا حداد وفرقتها الموسيقية لامارتينغال كازينو لبنان. للحجز 70-161-171 70-161-171 وثقافة الحياة والسهر الراقي بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مدير عام مصرف الإسكان الأستاذ أنطوان حبيب زار القصر الجمهوري والبركة والمباركة مشتركة اليوبيل الذهبي لمصرف الإسكان. خلينا نسمع سوا التقرير عن مصرف الإسكان وزيارة الأستاذ أنطوان حبيب للقصر الجمهوري.
3: مدير عام مصرف الإسكان أنطوان حبيب يسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوبيل الذهبي للمصرف، وأعلن بعد اللقاء أن مصرف الإسكان اتجه منذ بداية الأزمة المالية إلى الصناديق العربية لتأمين التمويل لمنح القروض السكنية. الرسالة الأساسية من هذا اللقاء كانت طمأنة اللبنانيين بأن ملف الإسكان لم يتوقف وأن هناك محاولات جدية لإبقاء القروض السكنية متاحة رغم الانهيار المالي.
4: القرض للشراء المفرز من 186 قرض بقيمة 62 مليون دولار و 662 ألف. يعني في عائلات لبنانية اشترت شقة مفرزة ب 62 مليون دولار و 662 ألف ويطلع عددهم 886 عائلة. أما قروض البناء وعددهم مع الأسف أقل وهن 44 وقيمتهم 3,715,000 وقروض الترميم كذلك الأمر قليلة نوعا ما بالنسبة لقروض الشراء وقيمتهم 990,000 دولار وعددهم 27. المجموع هن 957 عائلة لبنانية استفادت من قروض مصرف الإسكان.
0: إذن مصرف الإسكان واليوبيل الذهبي، واستمعنا للأستاذ أنطوان حبيب مدير عام مصرف الإسكان بعد لقائه مع السيد رئيس الجمهورية جوزيف عون. مبروك اليوبيل الذهبي، وأكيد في كتير من مستمعي جبل لبنان مستفيدين من القروض من مصرف الإسكان، وإن شاء الله كمان هلأ على زود الأجيال الجديدة تقدر تستفيد من هالمصرف الوطني. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنكون باتصال مباشر مع الزميل بسام أبو زيد رئيس نادي الصحافي وزميلنا بالـ LBCI. جبل

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: ومثل كل تلاتة الساعة 9 صباحا نتصل برئيس نادي الصحافة زميلنا بالال بي سي اي استاذ بسام ابو زيد. يسعد صباحك استاذ بسام.
1: صباح النور لك جوني وللمستمعين.
0: يسعد هالصباح ونبدأ مع شؤون وشجون وطننا لبنان. مفاوضات، ناس مع ناس ضد، مثل كل شيء حتى كتبوا عنه الأخوين رحباني أنه ناس مع أم العريس وناس مع أم العروس. نحن وين أستاذ بسام أبو زيد مما يحصل ويجري بوطننا لبنان؟
1: يعني طبعاً هلأ شيء جديد مثل ما بيقولوا أنه تغير على الساحة اللبنانية. إذا بدنا نحكي عن الوضع العسكري، نحن بعدنا مثل ما نحن، يعني بعدنا وما في هدنة ثابتة، ما في وقف إطلاق نار ثابت. منقول إنه جددنا الهدنة لمدة 45 يوم بس، ولكن يعني الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة بالجنوب وبالبقاع الغربي، وحزب الله ما زال يطلق يعني مسيرات وصواريخ كمان على المستوطنات الإسرائيلية والمدن الإسرائيلية، وبالتالي يعني ما في وقف إطلاق نار وما في التزام بوقف إطلاق النار. طبعا رئيس الجمهورية والحكومة كانوا عم بيجربوا إنه يوصلوا لمكان ما أنه يصير في التزام كامل بوقف إطلاق النار، بس يبدو أنه هذه الجهود يعني ما توفقوا فيها، لأنه طبعا في أطراف القتال ما بدهم، يبدو أنه ما بدهم يصير هذا الشيء. يعني المفارقة هي أنه أنت عندك حكومة ما أطلقت ولا رصاصة وهي اللي عم بتفاوض على وقف إطلاق النار. يعني هي منا جزء من المعركة، الدولة اللبنانية منا جزء من المعركة، منا جزء من الحرب، ولكن هي اللي افترض فيها أن تتفاوض على وقف إطلاق النار، أو ساعتها بدك تسلم رقبتك لحدا تاني، يعني لدولة تانية، تسلم رقبتك لإيران لحتى هي شوف شو فيها تعمل، إذا بتقدر تعمل وقف إطلاق النار أو بتقدر تعمل وقف إطلاق النار. ونحن كمان يعني في إصرار عند غالبية اللبنانيين إنه يكون في فصل بالمسارات بين لبنان وإيران. طبعا بدنا نربط حالنا بحدا، يعني بكفي الربط يعني ربطناه بداية على القضية الفلسطينية، بعدين مع النظام السوري السابق، بعدين هلأ مع إيران. صار كيفينا مثل ما بيقولوا يلي يلي يلي فينا.
0: نعم.
1: هلأ في تحضير للجولة الجديدة من المفاوضات، والجولة الجديدة من المفاوضات يعني نزيد عليها الشق العسكري يلي رح يصير ب 29 أيار بالبنتاغون، ولازم يكون في وفد عسكري لبناني يعني عم بيشارك بهذه المفاوضات. هلأ جدول البحث حسب ما عم ينقال، حسب المعلومات متوفرة، إنه له علاقة بكيفية تعزيز الجيش ومساعدته بعملية نزع السلاح،

0: إعادة الأعمار، شو اسمه، معالجة التحفظات عند الخط الأزرق، كلهم هو بينحكى فيهم. لنشوف بالآخر إذا مشيت المفاوضات وكان في تجاوب مع المطالب اللبنانية، وكمان لبنان كان متجاوب مع يعني المطالب الأخرى، ولا هي بمقدمة مطلب نزع السلاح. وهم ما بدنا ننسى أنه قصة عدم وجود سلاح بيد الدولة اللبنانية، يعني عدم وجود سلاح إلا بيد الدولة اللبنانية، منه مطلب يعني أجنبي، منه مطلب لا إسرائيلي ولا أمريكاني ولا أوروبي ولا عربي، هو بالأساس مطلب لبناني، لأنه في غالبية الشعب اللبناني ما بده يكون حدا معه سلاح إلا الدولة اللبنانية. ما بعتقد هذا المطلب هو مطلب غلط، ما بعتقد أنه هذا المطلب هو مطلب يعني استفزازي، أو هو مطلب يعني بيخرب البلد. بالعكس، هذا المطلب هو المطلوب لحتى البلد يزبط، لحتى نقدر نعيش بي بي بي بسلام وبأمان وبعيدا عن الحروب. بس ما لازم ننسى أنه مطلب أنه بس الدولة يكون معها سلاح هو مطلب لبناني 100%. يعني هذا اللي حكى عنه اتفاق الطائف، وقال بحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها للدولة. اتفاق الطائف اللي حكى عنه، يعني قبل ما حدا يحكي عنه كان اتفاق الطائف هو عم يحكي عن هذا الموضوع. وبالتالي لازم كمان انه الدولة اللبنانية والمفاوض اللبناني يعرف انه قديش هذا المطلب، وهو عارف اكيد قديش هذا المطلب هو مهم كمان بالنسبة للبنان. هلا رح نشهد تقدم سريع؟ انا بشك ما رح نشوف تقدم سريع، يمكن نشوف مراوحة، ويمكن ما بعرف نشوف تعثر كمان، بس انه ما عندنا حلول اخرى، ما في عندنا حلول اخرى الا اذا صار اي اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهذا الاتفاق يعني سيكون له انعكاس على لبنان. كيف وقد ايه ما بعرف، لأنه بالآخر كمان ما تنسى صحيح في أجندة أمريكية وفي أجندة إيرانية، بس كمان بالمنطقة في أجندة إسرائيلية، وإسرائيلية اللي هي موجودة مباشرة على حدود، صحيح أنه إيران موجودة من خلال حزب الله على حدود كمان، بس إسرائيل هي موجودة على حدودنا، وهي اللي أول شيء بتحط بأولوياتها أمنها ومصالح شعبها ومصالح ناسها لتشوف شو بدها تعمل. فأمور معقدة ما أنها أمور سهلة.
1: يعني في عنا 10 أيام بيسموه الانتظار الثقيل، 10 أيام
0: يعني، وبعد ال10 أيام كمان يمكن يكون عنا انتظار ثقيل كمان. يعني منا الأمور واضحة، ما حدا عنده الأمور واضحة براسه أو بذهنه.
1: والأخبار اللي من الواردة بهاللحظات من الجنوب عبر جبل لبنان أبليكيشن، غارات على العديد من البلدات الجنوبية، يعني إسرائيل عم توسع الغارات وكأنه ما في وقف لإطلاق النار.
0: لا، مش موجود وقف إطلاق نار. نحن منحب نحكي إنه في شيء اسمه اتخذ إنه حيدت الضاحية الجنوبية وبيروت عن الغارات، هذا هو اللي فيك تسميه. يعني حتى البقاع، عمق البقاع لم يحيد عن الغارات. يعني امبارح شفنا أنه تم اغتيال أحد المسؤولين بالجهاد الإسلامي الفلسطيني ببلدة دورس بمنطقة بعلبك.
1: نعم.
0: إذن يعني العمليات عم بتطال كل لبنان. وبعدين يعني عن جد أنه شيء مؤسف وشيء محزن أنك تشوف هذه القرى الجنوبية الجميلة يلي أهلها تعبوا بأعمارها، ويلي أهلها دفعوا يعني من تعبهم ومن عرائهم ومن أموالهم لحتى يعمروا بيوتهم ولحتى يعني
1: للأسف
0: يبقوا موجودين بأرضهم، اليوم عم يدفعوا الثمن الكبير، إن الضحية الأولى عم بيكونوا لهذه الحرب.
1: ونرى أنه استمرار أستاذ بسام أبو زيد للتعنت، يعني النائب حزب إيران بلبنان رعد قال أنه السلطة اللبنانية أخذ لبنان للكارثة، يعني صرنا نحن هلأ المسؤولين عن تدمير لبنان بالنهاية.
0: يعني ما بعرف هلأ كيف الواحد بحدد الكارثة، بأي إطار بيحدد الكارثة. يمكن نشبرني حرب من 23 لليوم وسقوط آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى وتدمير مئات الآلاف من المنازل والشقق السكنية ومحو عشرات القرى عن الوجود، هيدي يمكن مش كارثة. في ناس بتشوفها يمكن مش كارثة، يمكن في ناس بتشوفها هيدي شغلة كتير عادية. أما أنك تروح على مفاوضات لحتى توقف الحرب، يمكن تنجح يمكن ما تنجح بالمفاوضات، بس على الأقل عم تحاول أنك أنت تروح على مفاوضات لحتى توقف الحرب. البعض بيعتبرها كارثة. ما بعرف يعني شو كيف بأي معيار، شو هو المعيار الذي تقاس به الأمور لدى البعض.

0: بس انه يعني ما بعرف شو بدك تقول يعني ما فيك تستوعب ايضا بعض الكلام الذي يقال وتقول هذا الكلام يتفق مع العقل والمنطق.
1: نعم.
0: على كل
1: استاذ بسام ذكرت حضرتك قبل شوي انه غالبيه اللبنانيين هن ضد الحرب وبدون الدولة اللبنانية وبدون السلاح الشرعية. هل يا ترى نكتفي بمجلس نواب منتخب منوش صار له زمان يعني الشعب اللبناني انتخبه وحكومة لبنانية تحكي بهالموضوع ولا كل مرة بيرجعوا بيقولوا لنا تعوا تنعمل استفتاء شعبي؟ هل يا ترى أنت مع استفتاء شعبي؟
0: يعني أنا طبعا مع كل ممارسة ديمقراطية ممكن تصير وكل عمل ديمقراطي بفرج توجهات الرأي العام وين بتكون، بس حتى نكون واضحين، أول شيء في كتار هلأ بيعملوا استطلاعات رأي بلبنان وبيطلعوا طلعوا أرقام رقم من هون ورقم من هوني وبيطلع معهم أنه الشعب اللبناني بده الحرب كمان. فأنا يعني لا أؤمن بأي استطلاع للرأي يجري بهذه الظروف في في في في لبنان، ولا أؤمن بأي استطلاع للرأي يعني أوقات كمان مع احترامي للجميع وأوقات يمكن عم بيكون في عمل مهني، بس اللبناني إذا بتسأله أي سؤال أوقات بينطرق من إجابته من الخوف أو بينطرق من إجابته من مصلحة أو بينطرق من إجابته من مشكلة اللبنانيين، بس عدد لا بأس به من اللبنانيين بيطلعوا من إجاباتهم مش من أنعيتهم.
1: لكن مين بيحدد أنه نحن الأكترية اللي بدنا سلاح؟
0: وبالتالي بيحدد أنه نحن الأكترية هو العقل والمنطق، لأنه أنا يعني بالرغم من كل الحكي اللي بسمعه على التلفزيونات وبالرغم من كل شيء بشوفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا ممكن صدق أنه في مواطن جنوبي خسر أحد من أفراد عائلته أو خسر بيته أو خسر ضيعته انه ايه هو مش فارقه معه وبده الحرب، ولا ممكن ولا ممكن ولا ممكن. بس هودي الناس يلي هن موجودين تحت ضغط معين ما بيقدروا يحكوا الا هذا الكلام، وبالتالي يعني من هون انا بوصل لاستنتاج انه غالبيه الشعب اللبناني هن ضد الحرب، لانه مش معقول يكون الشعب اللبناني مع الحرب. لا بده يكون مع الحرب، الشعب اللبناني مبسوط يعيش ببلد لا في استقرار ولا في سلام ولا في هدوء، مبسوط يعيش ببلد وراء الاقتصاد خربان، مبسوط يعيش ببلد انه العالم عم ترحل منه وما حدا عم يجي عليه. كيف هيدا يعني؟ نعم. ما بعرف وين بنكون صرنا نحن يعني. نعم. ما بعرف وين بنكون صرنا. خد سوريا حدنا. طب سوريا عاشت حرب من 2011 لا ندري اي سنه خلصت هذه الحرب. وين راح الشعب السوري اليوم؟ عم يجي بقول الشعب السوري لا نحن بدنا حرب. عم بيشوف الشعب السوري كيف بده يرجع ينهض ببلده، عم بيشوف الشعب السوري كيف بده يرجع يعني يقولوا انه يطور بلده ويحط بلده على الخريطه بالمنطقه. هذا اللي بدنا اياه نحن كمان كلبنانيين. هذا اللي بدنا اياه. هذا اللي بدنا اياه. نحن ليش بدنا نستمر الحرب؟ نحن صحيح صار عندنا اتفاق الطائف وقالوا لنا انه خلصت الحرب، بس فعليا الحرب ما خلصت، طالع مستمره من ذلك الوقت. من ذلك الوقت بعدها مستمره.
1: صحيح.
0: وعم نعيش حروب متتالية. بال93 عشنا حرب، بال96 عشنا حرب، بال ابتداء من 2004 بلشنا موجة اغتيالات طويلة عريضة، بعدين اعتصامات بوسط بيروت، بعدين 7 أيار، بعدين يعني انخراط بحرب بسوريا. يعني لا في قبلها حرب مخيم نهر البارد سنة 2000 شفنا اللي صار بجرود الضنية وبفرحب وبطرابلس. يعني نحن ما عم نعيش ولا فترة زمنية إلا ما بيكون عندنا أحداث وعم بيكون عندنا مشاكل بالبلد.
1: نعم.
0: هل الشعب اللبناني بالفعل هيك بده؟ أكيد الشعب اللبناني مش هيك بده.
1: أستاذ بسام أبو زيد ذكرت
0: حضرتك ولا بلا استفتاء؟
1: نعم. ذكرت حضرتك هلأ عن الاغتيالات اللي إجت بمرحلة معينة كرد على أشياء وتغطية على أشياء تانية، وتقاطع معلومات هلأ بيقول أنه كمان في تحضير لموجة اغتيالات دايما بنسمع أنا. هل من تقاطع معلومات عندك بهالموضوع؟
0: ما في عندي معلومات عن هذا الموضوع، بس أنه يعني دايما لبنان هو يعني ما بيقولوا أنه يعني مسيوط بقصة الاغتيالات. يعني دايما بلبنان بالصراع السياسي ما بتشوف الا اغتيالات عم بتصير، اغتيالات عم بتصير، اغتيالات تستهدف ناس، تستهدف يعني، وما في شيء مستبعد، ما في شيء مستبعد.
1: يعني قد يتم استغلالها مخابراتيا من قبل العديد من اجهزه المخابرات لحتى يعملوا كمان بلبله بالداخل اللبناني.
0: يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن بس انه انا ما عندي معلومات انه عن هذا الموضوع، بس انه في كتير تحليلات بتقول انه بظرف سياسي مثل هذا اللي عم يمرق فيه لبنان ممكن تلجأ بعض الاطراف الى عمليات الاغتيال في الوارد.
1: استاذ بسام ابو زيد، نحن اكيد عم نتابع المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ويقال أنه ترامب كان محضر ضربة اليوم أو بكرة، رجع أجلها 4-5 أيام، قال لأنه في تقاطع معلومات. هل هو هروب من ترامب إلى الأمام بقصة الحرب أو عدم الحرب، أو أنه ممكن يكون في تقاطع معلومات عن وعي معين لدى الإيرانيين لحتى يسلموا الأمور لنحو السلم؟
0: ما بعتقد أنه هروب من من من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طبعا ترامب كان واضح عم بيقول أنا ليش اجلت، لأنه قال أنه طلب مني الرئيس الإماراتي وطلب مني ولي العهد السعودي وطلب مني كمان أمير قطر، طلبوا مني أنه أرجئ هذا الهجوم لأنه ممكن يكون في حل وممكن نوصل لاتفاق. وبعتقد أنا إذا بيقدر الرئيس الأمريكي يوصل بواسطة الاتفاق للشيء اللي بده إياه، ليش بده يعني يرجع يعلن الحرب؟ بس عليك انتبه كمان بكلامه، قال هو انه طلب من الجيش الامريكي انه يبقى على وهبة الاستعداد لنشوف، انه اذا لم تتحقق اي نتائج سيرجع يؤمر بتوجيه الضربة اللي كان محضرها على ايران. وبالتالي خلي الجهود الدبلوماسية بعد تاخد وقت، يعني لا جمعة جمعتين مسار تاريخ طويل عريض منه شيء كفترة زمنية. طبعا الكل مستعجل لحتى انه تنتهي الأزمة بالمنطقة، ونحن أكثر الناس مستعجلين اللبنانيين تنتهي الأزمة بالمنطقة وتنتهي الأزمة بلبنان.
1: نعم.
0: فمشان هيك يعني أنا بعتقد أنه لا، خلينا نشوف ننطر ونشوف إذا مزبوط في فرصة للتوصل لاتفاق يعني بحل سياسي. وإذا لم يكن هناك من اتفاق وحل سياسي،
1: نعم،
0: ساعتها بعتقد كل يعني الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات.
1: نعم. سيد بسام أبو زيد، بالعودة للوضع بوطننا لبنان، نرى أنه الاثنين المقبل في عطلة رسمية أخذتها الحكومة اللبنانية. هلأ ما بعرف إذا صارت قصة كلاسيكية من سنوات وتغيرت الأمور، بس ما تغيرت عند دولتنا اللبنانية، أنه ما يسمى بعيد المقاومة والتحرير. كيف دولة بتقول بقراراتها هلأ مؤخرا أنه نحن بدنا سلاح شرعي فقط بيد الدولة اللبنانية، وأنه كل من يحمل سلاح غير شرعي هو خاين للوطن، وقال السيد رئيس الجمهورية، ونرى أنه كمان بعضهم عم بيسيرون بما يسمى بعيد المقاومة والتحرير الاثنين المقبل؟
0: الأستاذ جوني، أنا بحب أعطي كل ذي حق حقه، يعني مثل ما بقوله أنه وقت اللي طلع الإسرائيلي من لبنان وسحب الإسرائيلي من لبنان بسنة 2000 كان هناك تشريع لسلاح حزب الله من قبل كل الحكومات اللي كانت عم تجي على الحكم. وما بدنا ننسى كانت يعني مقولة جاي الشعب مقاومة موجودة، وما بدنا ننسى كمان مثلا تفاهم نيسان يلي عمله بوقتها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبوقتها كان هذا كله عملية تشريع يعني للمقاومة أو لحزب الله يلي كان عم بيقاتل إسرائيل. وبوقتها يعني كمان أنه بتصور غالبية اللبنانيين كمان بوقتها كانوا أنه يعني اعتبروا أنه إيه حزب الله قدر يطلع إسرائيل من جنوب لبنان. وبوقتها كمان طلع يعني اللي صار يقال انه هي اول مره اسرائيل تطلع من بلد عربي تحت الضغط العسكري وتحت ضغط عمليات المقاومه. وبالتالي يعني كان بوقتها في قبول لبناني بالنسبه للعمل يلي قام فيه حزب الله. هلا بعد 2000 تغيرت الامور، يعني بعد ما جبنا قصه مزارع شبعة وحطيناها كمبرر لبقاء السلاح، هون اختلفت الامور. وبس بلش يعني هذا السلاح او سطوه هذا السلاح يعني تتدخل بالأمور الداخلية اللبنانية وتحاول فرض سياسات معينة وتوجهات معينة وتحاول إنها يعني تقضي على دور الدولة، هون بلش الخلاف وهون بلشت بلش المشكلة الأكبر، وصولا لما بعد يعني خروج الاحتلال السوري من لبنان. وكبرت القصة وصارت بطل إلها علاقة لا بمقاومة ولا بغير مقاومة. المشكلة اللي صاير حاليا انه انت عم تحتفل بعيد تحرير وبلدك محتل، يعني انت المنطقة يلي كنت حررتها ودفعت ثمنها، انت اليوم هيدي المنطقة رجعت احتلت، وهيدي المنطقة مش بس احتلت ودمرت، وهيدي المنطقة كمان صار في منطقة قدامها معزولة بالنار عن الـ عن الـ عن الـ يعني ممنوع حد يفوت عليها، وكمان عم تتعرض الى تدمير ممنهج. وبالتالي بأي يعني بشو بدك تحتفل؟ بشو بدك تحتفل؟
1: وبالتالي يعني أراء كلاسيكي فقط
0: بعودة الاحتلال يعني، ولا بتحتفل بتدمير المناطق يلي كانت قد حررت ويلي كانت قد عادت إلى لبنان؟ يعني اليوم عن جد الجنوبي بيسأل، أي مواطن جنوبي بيسأل، بقول أنا عشت من 2006 إلى 2023 كان ما عندي أي مشكل، قاعد بجنوب ومرتاح في بيوت معمرة على الشريط، على الشريط دغري، على الشريط الشائك. يعني إذا بيمد إيده المواطن اللبناني بيمسك الشريط الشائك بإيده، شوف لأي درجة كان في ثقة إنه هيدا المواطن راح عمر بيته على الشريط الشائك دغري. No. لهالدرجة الثقة كانت موجودة. اليوم كيف بدك ترد له هيدي الثقة؟ No. كيف بدك تقول له روح رجع عمر إذا ما أنهيت هيدا الموضوع بشكل كامل، وإذا ما وضعت حد لأي عامل للتوتر، وإذا ما وضعت حد لأي عامل للتدخل بقضايا نحن ما قلنا علاقة فيها؟ No. نحن بلشت مشكلتنا هلأ وقت اللي قرر حزب الله أنه هو بده يساند غزة، وبعدين وقت قررنا أنه نحن بدنا نساند إيران، هون بلشت مشكلتنا. نحن عم نحكي وقايع، منا عم نحكي منا عملية تهجم على حدا، منا عملية هجوم على حدا، عم نحكي واقع، عم نحكي حقائق موجودة على الأرض. يعني هذا اللي صار، مش إنه والله عم نقلب خبرية. لا
1: استاذ بسام أبو زيد، في عنا إمبلي موقوتة بوطننا لبنان، هني الأشخاص اللي حكيت عنهم إنه كانوا وبعرف تماما أصحاب لقلنا بعدة ضيع جنوبية منهم بمارون الراس وبيارون، كانوا يزرعوا الخسة على الشريط الشائك بأرضهم ويزرعوا أرضهم، وهلأ دمرت بيوتهم ودمرت أرضهم، وإجوا كتير ناس من الضاحية الجنوبية وغيرها من المناطق على وسط بيروت وتمركزوا بالبيال وعلى وجهة بيروت البحرية. مبارح شو رأيك باللي عملته الدولة اللبنانية إنه بس استجدت إنه تنقلهم كم متر لورا هيك على أرض الملك بلدية مدينة بيروت؟ هل هي هيك بس تسويف وتأجيل للمشكلة الكبيرة إنه تتحول لأوزاعي تانية بيروت وواجهتها البحرية أو غيرها من المناطق اللي إلى استثمار معين وإلى حضارة معينة وإلى هوية لبنانية معينة عم بتصير مدن خيام؟
0: يعني أول شيء أستاذ جوني، أنا بقول إنه لازم هني يعني المواطنين اللبنانيين اللي هني ناسحين، هني أول شيء ما يقبلوا يعيشوا بهذا الواقع. يعني هن ما يقبلوا يعيشوا أو يقعدوا بخيمة بالعراء، يعني خيمة محطوطة بساحة أو بملعب، ما لازم يقبلوا هن هيدا الشيء. هن أول شيء لازم يطالبوا ويسعوا ويشتغلوا لحتى توقف الحرب، ويضغطوا لحتى توقف الحرب ويرجعوا على بيوتهم، وهن قادرين يضغطوا أو يرجعوا يعمروا بيوتهم، هن قادرين يضغطوا بهذا الموضوع، وهن قادرين يأثروا بهذا الموضوع. يعني ما فيهم هن كمان يضلوا قاعدين ويقولوا شو بدها الدولة تعملنا وبدها الدولة تتحمل المسؤولية،
1: وما بنخلق إلا بيفتح شقة.
0: هن مواطنين لبنانيين، أول شيء يفترض فيهم يكونوا إلى جانب الدولة اللبنانية ويرفعوا صوتهم مع الدولة اللبنانية ويقولوا بدنا وقف الحرب هلأ، امبارح قبل اليوم. لازم يضغطوا بهذا الموضوع وما يخافوا إنه يضغطوا بهذا الموضوع. هذا أول شغلة. الشغلة الثانية، في مراكز إيواء أخرى. يعني أنا بعبر إنه هو كمواطن بالنسبة له وبالنسبة لعائلته، بين انك تعيش بمركز ايواء هو كناية عن مبنى في بقلبه غرف متعددة، في بقلبه حمامات، في بقلبه بعض التسهيلات اللي هي اكيد ما رح توصل للتسهيلات الموجودة كل واحد ببيته، ولا ممكن توصل له، ولا ممكن يحس حدا براحة اذا هو مش موجود ببيته، لو حتى بيته اوضة واحدة. فكمان هني لازم كمان ياخدوا هالخيار يروحوا على مراكز الايواء هيدي
1: اللي هني عم يرفضوا. استاذ بسام،
0: هون المشكل. يعني هون ليش هذا الرفض عم بيصير؟ هل الرفض عم بيصير لأنه مقصود إبقاء هؤلاء بهذه المنطقة يعني من أجل ضغط ما، من أجل عمل ما؟ هذا السؤال. هون هذا الدولة لازم تجاوب على هذا الموضوع. الدولة هي لازم يلي تشوف شو كيف بدها تتدخل وكيف بدها تحل هذا الموضوع. أكيد هذا الموضوع بده حل. أول شيء إنسانيا عم بنطلق من واقع إنساني، عم بنطلق من واقع له علاقة بحياة هودي الناس، له علاقة بطريقة عيشهم، له علاقة. ما حدا بيعرف أنت تخلص الحرب، كل واحد بيحدد لك تاريخ، ما حدا بيعرف. يعني بيحدد لك تاريخ بيكون عم بيحدد تاريخ بالهوى، ما حدا بيعرف أنت تخلص الحرب. طب إذا استمرت الحرب سنة وسنتين ضلوا عايشين هيك بهذه الطريقة لمدة سنة وسنتين، يعني هذا أكيد شيء مش مقبول.
1: إن شاء الله ما تتحول لمدن بيتون كمان تحت الخيام.
0: مشان هيك هن المسؤولية الأولى تقع عليهم، هن بدهم يضغطوا، هن بدهم يكونوا رأس حربي بالمطالبة بوقف الحرب وبالعودة إلى قراهم وما يتعرضوا ولا يتعرضوا مجددا للتهجير. هذا اللي بيعملوه.
1: أستاذ بسام أبو زايد، كلمتك الأخيرة لهالأسبوع للبنانيين عبر إذاعة جبل لبنان.
0: شو بدي أقول يعني؟ بدنا كل اللي فينا نقوله إنه يعني إن شاء الله يكون في أمل إنه توقف هذه الحرب وما بقى يصير حروب بلبنان، وتكون هذه الحرب هي الأخيرة اللي مشهدها نحن كلبنانيين. وما بعتقد، برجع بكرر، ما بعتقد في أي لبناني مع الحرب. إن أنا بقول غالبية اللبنانيين، ما يمكن أنا بقول يمكن كل اللبنانيين ما بدوا الحرب، بس ما بعرف بعض الناس مصرة على استخدام خطاب بمجد الحرب وبيقلي الحرب وبيقدر إنه الحرب هي الحل. ما بعرف إلى أي درجة يعني هؤلاء عم يشعروا بألام الناس وبعذابهم وبمصيبهم.
1: وهذه الكارثة إنه كيف بدنا نتصرف معهم يعني؟
0: إن شاء الله ربنا يهدي الجميع. حلم الأولى.
1: أمين. نصلي من أجل هذا الشيء. هذا أستاذ بسام أبو زايد، يسعد صباحك.
0: شكرا.
1: ونهارك سعيد وأسبوعك سعيد، وإلى اللقاء الثلاثة المقبل. شكرا. على الخير، وإن شاء الله نبشر اللبنانيين بأشياء خيرة. شكرا. شكرا. إذا كنا باتصال مباشر مع الأستاذ بسام أبو زايد، رئيس نادي الصحافي وزميلنا بالـ بي سي آي. لننتظر ونرى ولنصلي ولنعمل على محبة وطننا لبنان ومن أجل خلاص وطننا لبنان. بعد البريك مباشرة وديع الصافي، وجبلنا بدمنا ترابه، جبلنا وجبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
4: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة.
3: مع علي بليليل وجلال الشعر إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الثلاثة. والليلة الثلاثة 19 أيار 9:30 المساء النائب البروفيسور فريد البستاني رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط رح يكون ضيف الإعلامية الزميلة روزانا رمال ضمن برنامج بدبلوماسية على قناة الأو تي في. إذن الأو تي في الليلة الثلاثة 9:30 المساء بدبلوماسية روزانا رمال والضيف النائب البروفيسور فريد البستاني. نترقب ما سيقوله وعم نتابع دايما أكيد أخبار وطننا لبنان والأشخاص الوطنيين اللي عم يشتغلوا لمصلحة وطننا لبنان والمواطنين اللبنانيين. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسات لبنانية عريقة مستمرة بخدمة الوطن. GPS ستيل بلشت قصتهم عام 1966. مؤسسة عائلية ببرج حمود تأسست هالشركة هيدي والمؤسسة على يد السيد سهاج برسخيان وابنه جورج برسخيان. فكرة هالمؤسسة تقوم على توفير ورش ميكانيكية متكاملة للسوق اللبنانية متخصصة بأعمال التصنيع الميكانيكي حسب الطلب والتصاميم وقطع الغيار. بعد سنوات من العمل الجاد والاستثمار بتطوير الأعمال ارتبط اسم GPS ستيل بالعديد من العلامات التجارية والصناعات بالشرق الأوسط أوروبا وآسيا ووطننا لبنان. GPS ستيل صارت الشركة الأولى بتصنيع قطع الغيار لمعامل منتجات غذائية ومطابع، تصنيع قوالب وإنتاجها، قص الليزر وتفصيل جميع أنواع المعادن ودهان الباودر كوتينج. الفرع الأول لـ GPS ستيل بمنطقة الدورة بيروت والفرع الثاني بعنجر البقاع بلدة عنجر. GPS ستيل بخدمتكم. فيكم تتصلوا بالسيد رافي برسخيان 03-196-225 03-196-225 GPS ستيل بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية 20 ثانية.
8: صباح أستاذ جوني، كيف صحتك؟ تمام. بس أنا نعرف بس أيمتى إسكان هالجاجي بيمشي. إله علاقة بال بإسكان المدني؟ إسكان العسكري ولا لا؟
0: إذا بقي وطن منشوف. هلأ الله يحمي جيشنا لبنان البطل ويحمي وطننا لبنان وأرزة لبنان. منصلي ومنقول يا جيشنا لبنان البطل يلا انت وقوانا الأمنية الشرعية بدنا تشدوا همتكم أكتر وأكتر، تسلمونا بيروت الإدارية يتم تنظيفها من كل السلاح والذخيرة غير الشرعية، من بعد منها مننطلق بكل الوطن ومنرجع للإسكان ومصرف الإسكان والإسكان العسكري وغيرها من الخدمات أكيد بتعلق بالعسكريين والمدنيين. خلينا نقول الله يحمي جبلنا، الله يحمي أرزة لبنان، جبل لبنان إذاعتكم وديع الصافي جبلنا.

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهايا

0: اسمك على شفافي صلى يا لبنان وديع صافي وجبلنا بدمنا تراب وجبلنا. وهون إذاعة جبل لبنان صوتكم العالي. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037. صباح جوني لما بسمع صوتك بتفائل بالخير. بونجور يا دي مارك. رسالة صوتية 14 ثانية ويبدو في مخالفة.
1: صباح جوني، هذه السيارة هي ذاتها اللي صورت لك إياها من يومين بعده عم يشتغل بعده. هلا اليوم شفته على السيتي سنتر. نعم. حازميني.
0: يسعد صباحك هالحلو. يلا قولوا الله، قولوا الله. هلا بدنا نشتغل لحتى يبقى وطننا لبنان والله يخلصنا من الأعداء المنظورين وغير المنظورين لوطننا لبنان. آخ يا وطني لبنان آخ. صوتك عالي جبل لبنان. إذا كنتوا بمدينة براغ واشتقتوا لطعم لبنان الأصيل، مطعم لبناني ببراغ يو سيدرو يو يعني في حرف اليو يو سيدرو يعني مطعم الأرز، من أقدم المطاعم اللبنانية ببراغ من سنة 1992. أجواء الضيافة اللبنانية أشهل مزات أطباق لبنان المحضرة بحب وبجودة عالية. تجربة بتجمع بين الشرق وسحر مدينة براغ يو سيدرو. شركة ألتا تدير مطعم الأرز اللبناني يو سيدرو. دايماً عم خبركن عن ألتا ميديكال اند ترافل سيرفيسز لكل الأشخاص اللي بدهن رحلات علاجية، رحلات ترفيهية، مجموعات وأفراد وكوبلات. ألتا ميديكال اند ترافل سيرفيسز بخدمتكن لوجهات أوروبية مثل تشيكيا، سلوفاكيا، نمسا، هنغاريا. ألتا ميديكال اند ترافل سيرفيسز بلبنان ببراغ وببيروت بدبي، بلبنان ببيروت بمبنى العزارية. وبخدمتكن 76-83-8303. رحلة حلوة كتير لأشهر المنتجعات الأوروبية للعلاج الطبي بالطبيعة، مياه معدنية والوحل الطبي، الطين الطبي لعلاج مشاكل المفاصل والأجهزة الحركية بجسمنا. ألتا ميديكال اند ترافل سيرفيسز 76-83-8303 بخدمتكم. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة 3 ثواني.
1: صباح الخير، يسعد لي صباحك.
0: وصباحك رقم اللي ينتهي بال1-5-2. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا.
2: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان، x.com/جبل لبنان، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان.com. ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو
4: في الدفاري انسيكا تو مي زامي جابورت دوم. هلا بقلب البول لايف بدي فرجيكم ريفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول I'm relaxing, I'm having some me time.
5: هاي
4: هاي
5: كيفك؟
4: صفا
5: سمعت آخر خبرية؟
4: شو؟
5: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
4: شو؟
5: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
4: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم You'll always be my other family.
5: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكد إنه صحيح.
4: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت تعرف السبب.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
0: صوتك عالي جبل لبنان، تابعين سوا نحن وياكم فترتنا. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
1: صباحو جوني، كيفك؟ معك مروان جارك بأدونيس. بس بدي أقول لك شغلة بالنسبة للعسكر على الموتوسيكلات. عسكري معيشه $300 على شيء، يعني حق خبز ما بيكفوه. ونسبة 10% منهم اللي عم تحكي إنه ما عم موتوسيكلات. بالنسبة للتوترز صحيح إنك عملت لهم دعاية والله يقويهم، بس يسوقوا مثل الله خلقهم، لأنه ولا شوفير عندهم إلا ما شي بيعربش على العالم، شي بعكس السير، شي ولا واحد بيسوق صح، ولا واحد. رح يقتلوا العالم يقتلوا حيلهم، يعني عم يبلوا الناس فيهم. هاي الفكرة.
0: نعم، يسعد لي صباحك ونهارك سعيد. قول الله الله يخلص لبنان من قطع راسه، ولبنان مهدد بقطع راسه، فهلأ الجسد مفروض يدافع فقط عن الرأس، والرأس عنا هو رئاسة الجمهورية والأرض اللبنانية مهددة بقطع من شروشة. الله يحميها. صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يومياً أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكتروني لليوم الثلاثة 19 أيار 2026 بعنوان إلى متى لا أحد يعلم. تبدو الأخبار حول عملية عسكرية كبرى ضد إيران كأسعار البورصة طالعة نازلة تماماً كما يريدها الرئيس دونالد ترامب. فساعة نقرأ عن الاتفاق، وساعة نقرأ عن الحرب، وساعة نقرأ عن قرب التوصل إلى تسوية، وساعة نقرأ عن تهديدات بعمليات عسكرية جديدة. لم يعد خيار الحرب ضد إيران سهلا إلا إذا كان الهدف منه اقتلاع النظام من جذوره، وهذا إذا لم ينجح في الضربات الأولى قبل وقف النار فهو لن ينجح اليوم مع حالة الاسترخاء التي عاشتها إيران والإمكانيات التي حركتها لنفسها لإعادة تكوين مواقع القيادة والسلطة كما القرارات الأساسية ولا سيما العسكرية والاستراتيجية منها. من هو محرج أمام العالم؟ هو الرئيس دونالد ترامب الذي حتى وبعد زيارته للصين لم يظهر أنه يمتلك أوراق اللعبة، فيما بنيامين نتنياهو بالمقابل يتحين الفرصة للانقضاض على طهران متى وافق دونالد ترامب، لأن الحرب بالنسبة لنتنياهو ستساعده على أكثر من خط، ولا سيما الخط اللبناني الذي للأسف ظهر هنا وكأن هذا الوفد اللبناني عاد بخفي حنين من واشنطن، والدليل أن وقف إطلاق النار لم تلتزم به إسرائيل، لا بل على العكس صعدت عملياتها وزاد عدد الضحايا من قتلى وجرحى، فيما تكثفت الإنذارات وفي الوقت نفسه لم تفارق المسيرات وعلى علو منخفض سماء العاصمة والضواحي في شكل مستفز. فماذا سيقول السفير سيمون كرم العائد من واشنطن لرئيسي الجمهورية والحكومة عن التفاوض؟ وهل ما نسمعه عن إمكانية الدخول إلى المرحلة الثانية من تسليم لواء من الجيش اللبناني مساحة جغرافية لنزع سلاح الحزب كتجربة أولى هو صحيح؟ وإذا صح هذا الأمر أفليس اختبارا كبيرا وخطيرا وجديا للمؤسسة العسكرية ويأتي بناء لطلب أمريكي إسرائيلي مشترك؟ وماذا ستكون ردات الفعل حياله؟ أو لا يمهد هذا الأمر لتوتر داخلي لا نعرف آفاقه ولا تداعياته ولا نريد التفكير به حتى؟ تضيف إلهام سعيد فريحة: في الانتظار يبدو أن مشروع قانون العفو الجديد سيطاح به نظرا للانقسامات الحادة حوله ولتحوله مادة صراع على صلاحيات التشريع بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، لا سيما بعد الاجتماع التشاوري الذي عقد في مجلس النواب بالأمس وأظهر الفرز الكامل في مواقف الكتل والنواب حول المشروع الذي يختبر تشريع النواب للمرة الأولى بعد التمديد لأنفسهم سنتين. تنهي إلهام سعيد فريحة: كل ذلك يجري على أعتاب فصل الصيف والسياحة، وقد لوحظ إحجام الكثير والكثر من منظمي المهرجانات والحفلات الفنية في كل المناطق على إلغائها، فيما لا تبشر أرقام الحجوزات للسفر من الخارج إلى لبنان بالخير، وهو ما يشكل تحديا كبيرا على صعيد احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية. فإلى أي مدى زمني يمكن بعد تثبيت سعر الصرف على هذا المستوى والسقف؟ لا أحد يعلم. إلى متى لا أحد يعلم؟ بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الانوار.com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان: كيف بنا؟ كيف بنا نعيش في لبنان بدون أهلنا المغتربين إذا لم يحضروا هذا الصيف؟ في لبنان اعتدنا أن يكون الصيف موعد اللقاء مع أهلنا المغتربين، وإذا غابوا هذا العام نشعر كأن الفرح تأجل قليلا لا اختفى. سنشتاق لضحكاتهم في البيوت ولحكايات السفر التي تملأ السهرات، لكن الحياة هنا لا تتوقف بل تعلمنا كيف تمشي ولو بخطوات أبطأ. نعوض الغياب بقرب من بقي وبلمة أصغر ولكن لمة دافية. نفتح النوافذ للهواء والذكريات ونترك مكانا محفوظا لهم في القلب. نصنع أيامنا بأبسط التفاصيل، قهوة، حديث وشيء من الصبر، ونتذكر أن الغربة لا تبعد المحبة بل تختبرها وتقويها. فأهلنا وإن غابوا بالجسد حاضرون بالدعاء والاهتمام، ويبقى الأمل أن يعودوا في صيف قريب فتكتمل الحكاية من جديد. كيف بنا صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الثلاثاء 19 أيار 2026. صوتك عالي جبل لبنان. المزيد والمزيد من رسائلكم الصوتية.
1: بونجور بونجور جوني، إن شاء الله كل شيء تمام. يسعد صباحك جوني. بمار الياس طلعت سكند حلو، أنا نازل من كلاس يعني نزول، شوفير نمرة بيضة حاطت إشارة التاكسي على التابلو بكل عين وقع عرفت، وتليفونه بإيده امتي كسرت عليه لأنه مش هلحق طلع التليفون وصوره، كسرت عليه عم سبني وبرم بده يلحقني الوقح عرفت، وصار السيارات يزمروا وراي، ضليتني ماشي. بس هيدي المناظر هيدي المظاهر جوني كتير عم تكتر، يعني رغم انه احنا عم نصور ونحنا وراهم زاوي زاوي مفرق مفرق، وين ما بيطلعوا قدامنا عم بوقف بنص الطريق وصور، بس كتير عم يكتروا جوني، ما في حواجز للقوى الامن، ما بعرف ليش هيك عم بيصير. يلا ايدي بايد جوني، يسعد صباحك.
0: أكيد يا كارلوس يا حبيب القلب، الله يساعد وطننا لبنان ويستر على وطننا لبنان، الله يستر على هالوطن المهدد بالدمار والخراب. نبقى نعمل من أجل وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. النائب إبراهيم كنعان على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي نشر صور لقيامه بتمثيل فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في القداس الاحتفالي برئاسة المدبر الأنطوني إبراهيم بوراجل، والذي أقامته إدارة مدرسة الفرير مولاسال لمناسبة عيد شفيع المدرسة القديس جان باتيست دولاسال. يضيف النائب إبراهيم كنعان: لقد شكلت هذه المناسبة الروحية والأخوية محطة جامعة تعبر عن قيم الإيمان والمحبة والرسالة التربوية المميزة، رسالة تربوية مميزة في هذه المدرسة التي لفخامة الرئيس ولي فيها ذكريات هي الأجمل. كوليج دي فرير مون لاسال. نعم، هيدي مدرسة خرجت أشخاص مسؤولين بوطننا لبنان، بنفتخر فيهم. فرير مون لاسال تخرج منها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والنائب إبراهيم كنعان والعديد من الأخوة والأصدقاء والأحبة. بشفاعة القديس جان باتيست دو لاسال يحمي وطننا لبنان، يحمي رئاسة الجمهورية وكل الأشخاص اللي عم نشتغل نحن وياهم إيد بإيد بخدمة الأرض اللبنانية وبخدمة محبة لبنان ووطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية للفنان آدم. آدم مثل ما بتسمعوا بالبروموسيونات عبر إذاعة جبل لبنان عنده احتفالية حلوة كتير بـ 28 أيار بدبي أوبرا والحاجز بلاتينوم ليست. الله يعطيهم العافية يوتوسي وستار سيستم وكل الأشخاص الذين يؤمنون بثقافة الحياة والفن والموسيقى بوطننا لبنان وبكل الأوطان. آدم والصوت الحلو والحضور الحلو. جبل لبنان.

آدم، جبل لبنان، دبي أوبرا، 28 أيار، بلاتينوم ليست.

0: آدم.
1: شكرا.
0: بدبي أوبرا إذن ب 28 أيار، تويوتو سي جهاد جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي، شركتين تؤمنان بثقافة الحياة بوطننا لبنان وبكل الأوطان. والله يرجع مهرجان أعياد بيروت وكل المهرجانات الحلوة بوطننا لبنان بهالصيفية وبكل الأوقات يا رب. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
2: الله معك أستاذ جوني ويعطيك العافية. بس بدي أعلق عن موضوع الخيام المحطوطة تحت، إنه هني عم بيقولوا ما بدهم يروحوا على المدينة الرياضية تما يكونوا مستهدفين هونيك ويقضوا عليهم، لك ملا حجة. طب مش ممكن يقضي عليهم الطيران الإسرائيلي تحت يكون في مطلوبين بيناتهم؟ ليش دايما بدو يقولوا للدولة استرجع قرب علينا؟ ليش دايما بيعملوا حالهم غرب وبدهم ومظلومين وبدهم لك هلكونا 45 سنة بقراراتهم الفاشلة بحروباتهم الفاشلة والخاسرة وبعضهم بكبروا راس؟ وإذا بتسمع شو بيحكوا على التلفزيونات يا عيب الشوم عليهم، يا عيب الشوم عليهم. قعدوا يا أستاذ تحت سنة سنة، قعدوا تحت بالداون تاون طبشوا المحلات، ما خلوا كافيتيريا فاتحة. نبقى نمرق بشارع النجمة تحت السواح ريحة الأكل المطاعم، قعدوا سنة تحت دمروها. وأما بيقعدوا بدهم يخربوا البلاد، ما بيهمهم تكون البلاد ماشية ولا بدهم سياحة، بدهم أعلام سودة وحرب ودمار وموت وشهداء. الله ينجينا منهم، الله ينجينا منهم، الله ينجينا منهم.
0: أمين. الله ينجينا منهم بالتلاتة. الله ينجينا من كل مين بيكره وطننا لبنان. ورح نضل مأمنين بثقافة الحياة ونبقى ونستمر ولدعمكم وإعلاناتكم بإذاعة جبل لبنان 70 220 888. بريك ومنرجع.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: جبل لبنان أبليكيشن، جبل لبنان راديو، جبل لبنان دوت كوم. برفقتكم مكتب التحرير والمتابعة بجبل لبنان أبليكيشن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، الله يعطيهم العافية شباب وصبايا. توقيف مواطنين في طرابلس والأوزاعي وضبط كمية من المخدرات، هيدا آخر الأخبار. غارة استهدفت كفرصير، كمان جبل لبنان أبليكيشن. وبس يوعى نعيم باشا قاسم الجزار، كمان قولوا له في غارات على مجد السلم وتجدد القصف المدفعي على عريض دبين. آخ يا بلد لبنان. إذن على مدار الساعة داونلود جبل لبنان أبليكيشن وتابعونا إذاعة وأخبارا بخدمتكم وخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ما تبعد في وطني لبنان، تحية للرقم اللي بنتهي بالـ785. خلينا نسمع سوا ريبورتاج بعت لنا إياه.
2: جنود حزب الله الأطفال من وشاح التكليف إلى وشاح الشهيد، وما من قضاء يحاسب. تقرير مجدولين اللحام.
3: الكل شاف ورق النعوي. جنود حزب الله الأطفال، قصار اللبنانيين لابسين جعب حربية، مكلفين دينيا، مدربين بدورات ميدانية على الأرض اللبنانية بمربعات جردية خاصة بتجهزهم كولاد للخضوع لمعارك ضمن دورات مقاتل. جنود حزب الله الأطفال عم يستخدموا من الثمانينات من قبل هالجماعة المسلحة الخارجي عن القانون، ليس فقط كحملة سلاح بل ككشافة ولائيين خمينيين يبايعون الخامنئي، حراس وعناصر دعم، تعبئة أو خدمات مرتبطة بالعمل العسكري. وعلى عينك يا دولة، حتى بال2026 فحزب الله ما بيخاف من القانون، بشيعن على أنهم أبطال مش ضحايا.
4: يعني عشق الشهادة، عشق الجهاد، يعني من صغره يعني،
3: وبيفخر فيهم أمام رفاقهم تشجيعا للبقية اللي من عمرهم يمشوا.

0: يقعد بلا علم ومؤيد حتى بالسفر والعقود والتصرف بأمواله، بس مسموح يبعثوا حزب الله على الموت ويرجع يكرمه عند استشهاده أمام آلات القتل بجبهات القتال الجنوبية أو السورية أو وين ما حب حزب الله يوسع معاركه كذراع إيراني بيخدم فكره ديني. جنود حزب الله الأطفال قصر أولاد مقاتلين غير دنيويين ولا شافوا من الدنيا شي بعد، بخدمة منظومة سياسية بتلتهم صغارة ليطيل عمر سلاحها. جريمة أخلاقية عم نتفرج عليها يومياً، منعرف مين صلح الأطفال، منعرف مين سرق منهم حقهم بأنه يكونوا أطفال، ومنعرف مين حول مدارسهم إلى ممر نحو الجبهة، والكشاف ثكنة ناعمة بس ما حدا بيتجرأ يحاسب.
1: نعم، هيدي هي، هيدا جزء من وطننا لبنان، لا يؤمن بهذا الوطن ولا بأرزة لبنان ولا بثقافة الحياة ولا بأي ثقافة، يؤمن بالموت. نحن نؤمن بالموت وبالقيامة بعد الموت، ولكن مش بالطريقة التدميرية للمجتمع وللعالم اللي بيؤمنوا فيها جماعة الفرس اللي للأسف بيحملوا هوية لبنانية مثلنا مثلهم. الله ينجينا، بس ما رح نكون أكتر من هيك. الله ينجينا وينجي هالوطن، ورح نضل نشتغل لآخر لحظة بخدمة هالوطن. صوتك عالي جبل لبنان. سته لزيادة رحباني اسمها سعدة، ام عاصي سعدة. نعم، يسعد صباحك جورج خليل ونهارك سعيد يا حبيب لال. ستي اسمها جليلة، ام امي، وحني ام بيي، حني الصديق، جليلة هرموت. يلا الله يرحم ستاتكم ويطول بعمر، اذا بعد في شي تاتا على قيد الحياة وإذن الله الله يطول بعمارهم، بوسولن إيديهن، شمش مريحتن الحلوة، ريحة عطرن الجسد الرائع البركة. بخور، صوتك عالي جبل لبنان. استثمار عقاري لوطننا لبنان بيعا وشراء للموجودين بلبنان والمقتربين بقطر أيضا. مكتب الجواد لصاحبه فادي نصار وفريق عمله بلبنان وبقطر كمان، بيع وشراء عقارات وشقق سكنية جاهزة وقيد الإنشاء، إضافة لإدارة أملاككم. بتطمنوا بالكم بإدارة أملاككم. مكتب الجواد فادي نصار وفريق عمله بلبنان 70-145-888. ومكتب الجواد فادي نصار بخدمتكم مع فريق عمله بقطر 00974-66-33-0078. مكتب الجواد فادي نصار، بيع وشراء العقارات والشقق السكنية وإدارة الأملاك بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية 9 ثواني.
2: أي جوني صباح الخير. صباح الخير، كيفك جوني؟ تمام، بس بدي أسألك، هولي النقل المشترك هولي نمر بيض؟
1: صح، لأنه تابعين لإدارات الدولة، مؤسسة رسمية تابعة لإدارات الدولة ونمرهم بيض ومسجلين باسم إدارة النقل المشترك. ميرسي لألك مستمعنا العزيز، رقمه بينتهي بال008. وكل مستمع مراسل شو بتسألونا أكيد جوابنا إما بيكون موجود وإما كمان نستفهم من المسؤولين، بس هيدي نمرة شرعية. يسعد صباحك سيد جوني، صباح جبل لبنان، والله يحمي لبنان من كل الأشرار والخارجين عن الشرعية، أمين يا رب. صوتك عالي جبل لبنان. ومؤسسات لبنانية منفتخر فيها ومنفتخر بخدمتها للمجتمع اللبناني، ميزون أم من فرع الأول اللي تأسس عام 1948 بمنطقة الدورة على يد الأستاذ حنا مخلوف ابن بقع كفرة، وفرع الثاني بأنطلياس بالمتن.

0: بالنقاش، والفرع التالت على إشارات التباريس بالأشفي. ثلاث فروع: ميزون أم، إبيسري فين بخدمة المجتمع اللبناني، الرقي، الحضارة، والخدمة الرائعة جدا، خدمة مطعمية، خدمة بكل أقسام من المواد الغذائية للخضار للأجبان للشاركوتري الرائعة جدا بتصرفكم. ميزون أم، الدورة، النقاش وإشارات التباريس بالأشرفية، إضافة لكاتورينج لاحتفالياتكم وكل أعراسكم والمناسبات الحلوة. ميزون أم كاتورينج بتصرفكم. ألي حنا مخلوف، شرب الحنا مخلوف خيو وعائلتهم، شرب الألي مخلوف وكل الشباب والصبايا بميزون أم، فروعهم الثلاثة بحيوكن عبر إذاعة جبل لبنان. ميزون أم 76-555-055 بتصرف الوطن وبتصرفكن ميزون أم. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية نسمعها سوا.
1: صباح الخير جوني لك ولجميع مستمعين إذاعة جبل لبنان. أنا بس حابب أشكر شغلي لكل إنسان اللي بتبقى مش وظيفته أو عم يقوم فيها، يعني مثل عنا بقبر شمون. أنا بدي أتشكر فرع حزب التقدم الاشتراكي، من كم سنة نورنا الشوارع وبعده لم يزل لليوم عم يبرم ويأمن صيانتهم لللمبات والهيدا. ومع العلم يعني في مثل عصبة دولية بكتير لهم. أنا حبيت بس أطلع هيك اتشكر مدير الفرع شادي جابر ونائبه مهنا عماد، وياريت كله بيتماثلوا مثل فرع خبر شمون، بيكونوا مثله هيك كل الأحزاب، يعني مش بس كل الأحزاب وكل الناس يشتغلوا ويخدموا للشعب.
0: نعم،
1: تصبحون على وطن. هشام خديش
0: يا هلا. بالمناسبة وعلى سيرة الحزب التقدم الاشتراكي، نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي هي الدكتورة حبوبة عون، مديرة فرع جامعة البلماند. بنت بلدة المشرف حبوبة عون، رئيسة حرم سوق الغرب بجامعة البلماند. على صفحتها على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي صورت لنا موسم الجاردينيا، موسم الجاردينيا قدام الباب بالمشرف فوق الدمور. أحبكم جدا أصدقائي. يسعد صباحك دكتورة حبوبة عون، التربوية والحزبية والوطنية والاجتماعية، ونحن وياك إيد بإيد. أنت المستمع الدائم لإذاعة جبل لبنان، نفتخر فيك بكل مستمع بإذاعة جبل لبنان اللي هي رفيقة الجميع ورفيقة الوطن. صوتك عالي جبل لبنان. الناشط السياسي طلال محسن المقداد أبدى تضامنه مع النائب نعمة جورج فريم والحملات التي سيقت بحقه، لسيما وأن النائب نعمة فريم وبيته تحديداً مشهود لهم بالوطنية الصادقة وعمل الخير وإظهار كل المحطات للبنانيين بمختلف طوائفهم. ونعمة فريم هو أيضاً من الشخصيات السياسية ممن يتعاطون السياسة من منطلق التعايش والحرص على لبنان، وهذا ما لمسته بكل المحطات والمراحل من النائب فريم الذي لطالما كان يسعى ويعمل الحفاظ على هذا النسيج الاجتماعي في كسروان وبلاد جبيل، ومن حافظ فيها على التعايش بين سائر مكونات هذه المنطقة. فهذه الحملات، يضيف الناشط السياسي طلال محسن المقداد، هذه الحملات على النائب نعمة جورج فريم والتي تناولته هي في غير مكانها، لأن خصال ابن جورج فريم واللي ربي على ايد بيو المرحوم جورج فريم الوطني الصادق لا مجال للتشكيك بوطنيته من اي جهة كانت ولأي طائفة انتموا المشككون. خاسئ المشككون. تحية للناشط السياسي طلال محسن المقداد ابن بلاد جبيل. نعمة جورج فريم رمز للتعايش بين كل مكونات الوطن. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها.
2: صباح جوني، تحية لك ولكل المستمعين لمنظرك الحر اللي دايما بحكينا بكلمة الحق. أنا كمتقاعد يعني دايما بحب أحكي باسم المتقاعدين لأنه على طول عم يوعدونا ووعودهم دايما عم تطلع بالفشل. يعني ما بعرف كيف بدنا نكمل، كيف بدنا نستمر بالحياة، كيف بدنا نقدر أنه نضاين، ما بعرف. يعني على طول وعد وعد وعد وعد ومثل اللقاء يعني كله أكاذيب، يوعدونا تيسكتونا بس ما بعرف. حياة كثير كثير صعبة، يعني لوين واصلين ما حدا نعرف. الله يستر. تحية لك وبتمنى لك يوم حلو يا رب.
0: ويومك أحلى يا أبو شربل، يسعد صباحك. ونحن لبعض ولوطننا لبنان بإذن الله. بريك ومنرجع، خليكم معنا. من بعده منستعرض لبنان فايلز ومنختم اليوم. اخترت لكم أغنية لوردة الجزائرية من الزمن الجميل الحلو، اشتروني. بريك وراجعين لكم.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
3: يا حلو
4: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: صوتك عالي جبل لبنان. 03-4440-37 ورسيلكم.
1: يسعد صباحك جوني. معلمنا هذه قصة البرغش ببيروت، صاير بتحس حالك قاعد بغابة، ما بتحس حالك قاعد بمدينة، وصارت البرغش بتحمل زلمة. يعني ما بعرف وين البلدية وين هذا، بنتمنى تضولنا على هالموضوع هذا. نعم. كتير كتير صار الوضع يعني ما عاد محمول أبدا.
0: أكيد تكرم عينك، رقم اللي انتهي بالخمسة أربعة ستة، رح نرفع صوتك إلى المسؤولين ببلدية بيروت والمحافظة. أخ يا وطن لبنان، ما في شيء ماشي مثل ما هو لازم، للأسف للأسف. صوتك عالي جبل لبنان، ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. نظمت شبيبة كاريتاس إقليم كسروان الثاني ورشة عمل إنسانية لمساعدة رجل مسن، حيث قامت الشبيبة بتنظيف المنزل وترميمه وإعادة تأهيله. منشوف الصور على كاريتاس لبنان يوث على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. برافو. في هذه المبادرة الجميلة عادت الحياة إلى منزل هذا المسن، وعادت معها البسمة والأمل إلى وجه صاحب المنزل. العمر المديد لقاله لهال الإنسان الرائع اللي تصوروا معه. ومنشوف شبيبة وصبايا كاريتاس عم يطرشوا عم يدهنوا، الله يعطيهم ألف عافية، وعم يضبوا الأغراض اللي مش لازمة. عمل رائع جدا، الله يبارك فيكم. موريون باريخون، كاريتاس لبنان يوث، شبيبة كاريتاس لبنان. الأب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان، ومحبة بلا حدود كاريتاس. صوتك عالي جبل لبنان. كمان بيقولكم يسعد صباحكم، رقم البتهي 957. رسالة صوتية من سليم.
2: صباح الخير استاذ جوني، كيفك؟ ماشي الحال. بس تخبرك شغلي، انا من شموت. شموت هي ضايعة ببلاد جبال حتى معاد، يعني الاستاذ توني حنا هو جارنا وحبيب قلبنا، هي مش أعالي جبال كتير، هي بالوسط، يعني بتبعد عن جبال ربع ساعة 20 كيلومتر.
0: يسعد لي صباحك. أكيد يا ابن جبال وابن شموت وابن معاد، أنا بقول يعني بأعالي جبال، إنه بهالجبال الحلوة بتطالع من جبال. أكيد توني حنا الفنان الرائع جدا، واللي دايما بيبعثكم محبته عبر إذاعة جبل لبنان. بلكي بكرة بنسمع صوته هيك برسالة تحية أيضا. وصلى، عم بيصلي توني حنا الفنان لوطننا لبنان، وعم يشتغل اسميه توني حنا رئيس بلدية عندت كمان لمصلحة وطنه لبنان، رياضيا وبلديا واقتصاديا واجتماعيا ومن جميع النواحي. وكل شخص بهالوطن بيكون عم يشتغل لمحبة وطنه لبنان بيكون موضع افتخار على هوا جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أن ويكن ما يرد في موقع lebanonfiles.com على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. زيلينسكي يقول ضرباتنا تسببت في تراجع تكرير النفط الروسي بنسبة 10% في الأشهر الأخيرة. بدء وصول النواب إلى ساحة النجمة للمشاركة في جلسة اللجان النيابية المشتركة. أها، في عندهم جلسات نيابية مشتركة، منيح. يلا شرعوا وعملوا واشتغلوا، الله يعطيكم العافية. وهلأ اليوم كمان عم بتابعوا درس قانون العفو العام. قولوا الله يا نوابنا. في الكونغو ارتفاع الوفيات من جراء فيروس إيبولا، صار عدد الضحايا 131. انتبهوا إذا حدا جاي لعنده، حدا من الكونغو عامل مثلا أو عاملة أو أشخاص كانوا موجودين بالكونغو، انتبهوا يكونوا عاملين فحوصات مضبوطة وجدية للإيبولا اللي رجعت تنتشر. تحية لكل الأشخاص اللي علقانين بعجقة السير على مستديرة الطيونة وكل المناطق عم نستعمل سياراتنا. غارات على مختلف المناطق بالجنوب، بمليخ، بالريحان. جاكلين بولوس كتبت خاص لبنان فايلز: الهدنة الفعلية ترابط بين التزام إسرائيل وحزب الله. ميرا جزيني كتبت: هدنة معلقة على حسابات نتنياهو وانتظار الحرب. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز مقال كتبه الأستاذ ديفيد عيسى، موجود بالصفحة الأولى من صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم، تحية للأستاذ عوني الكعكي، وكمان موجود بفقرة بأقلامهم بقلم ديفيد عيسى. زوروا لبنان فايلز وطلعوا على التفاصيل. صوتك عالي جبل لبنان، ونتابع أنا وياكم فترتنا من أبرز الفيديوهات. المحامي لويس أبو شرف يتحدث عن سكيزوفرينيا الحزب، انفصام شخصيته. أمر مبكي أن يكون الانتصار بسبب إيران، والحزب بالمنيح ما بيفهم، والحرب آتية في كل الأحوال. ومما قاله المحامي لويس أبو شرف: الحزب يسيطر على جمهوره بالسلاح، ولا أعتقد أن الجيش لبنان الجنوبي كان على خطأ. إذن بودكاست حكينات لبنان فايلز، المحامي الأستاذ لويس أبو شرف، والمقابلة الكاملة موجودة بالصفحة الأولى من لبنان فايلز. إذن عناوين كتيرة، lebanonfiles.com على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. استهداف دراجة نارية في فرون وقصف مدفعي لبيت يحون. وفي كواليس لبنان فايلز، بول مرقص ضيف ندى صليبة. يعود برنامج حوارات السراي الذي تقدمه الإعلامية ندى صليبة الليلة الثلاثاء بعد توقف أملته الحرب، والعودة ستكون الليلة في حوار مع وزير الإعلام الدكتور بول مرقص. إذن الليلة الساعة 9 المساء عبر تلفزيون لبنان، الوزير الدكتور بول مرقص.

0: النائب السابق أمل أبو زيد يقول أدباء المهجر جزء أصيل من الهوية الثقافية اللبنانية. نشر النائب السابق أمل أبو زيد على منصة إكس صوراً لعدد من الأدباء والشعراء اللبنانيين وأرفقها بتعليق جاء فيه أدباء المهجر من جبران خليل جبران إلى ميخائيل العيمي وإيليا أبو ماضي هم جزء أصيل من الهوية الثقافية اللبنانية، كتبوا باللغة العربية وحملوا لبنان في وجدانهم وأدبهم إلى العالم. ويضيف النائب السابق أمل أبو زيد إن محاولة طمس هويتهم اللبنانية أو نسبهم إلى غير أوطانهم هي تزوير للتاريخ الثقافي والأدبي، تحية لتحرك وزارتي الثقافة والخارجية من أجل تصحيح التوصيف الملتبس في اللوحة التعريفية في حديقة نيويورك. كلنا بنعرف وعم نتابع هالموضوع نحن وياكم، معتبرينهم أنه أدباء سوريين. ما هي كان في وقتها أنه لبنان تحت الانتداب التركي والاحتلال التركي، وعم يعتبروا أنه جزء من سوريا الكبرى لبنان. فنحن بنفتخر أكيد بجبران خليل جبران ابن بشري، ميخائيل نعيمي ابن بسكنتا والشخروب، وإيليا أبو ماضي وهويتهم اللبنانية. نعم، من ضمن صوتنا لصوت النائب السابق أمل أبو زيد. أدباء المهجر جزء أصيل من الهوية الثقافية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. إذن كل العناوين موجودة بالصفحة الأولى من لبنان فايلز على مدار الساعة. مخالفات على طريق ظهر البيدر، في شخص نايم للأسف بسيارة مكسرة كلها سوا، يعني مدري قدي صاير لها، يعني وقت مسكرت المعاينة الميكانيكية بالحدد وبالمناطق اللبنانية مش معمل لها معاينة، مكسرين إشارات أو ستوبات أو نايم، وإجرام دندلين من هالفان هيدا المكشوف للأسف. زوروا لبنان فايلز. ارتفاع سعر البنزين، البنزين غلي 16,000 ليرة 95 أوكتان، 98 أوكتان 17,000 ليرة، المازوت انخفض 10,000 ليرة، والغاز انخفض سعره 54,000 ليرة. الحمد لله، المهم أنه ضل هالمواد متوفرة لللبنانيين، والله يبعد كل انقطاع لهالمواد. إذن هالعنوان ومختلف العناوين، زوروا lebanonfiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. آخر رسالة صوتية قبل ما ننهي.
1: بونجور جوني، يعطيك ألف عافية، معك عبير، أنا مستمعة دويمة معك من الصبح من وقت ما روح على شغلي لحد ما أوصل على الشغل. جوني، ما بعرف ليش حاسة حالي هيك شوي محبطة وكأنه عم بفقد الأمل. أنا ما بدي هيك صراحة، أنا بس أسمعك برجع هيك بتروحن وبيرجع للأمل أنه رح نرجع نعيش بهالبلد هيدا الحلو. ما بدي أبكي لأنه إيه، خلص تعبنا صراحة، تعبنا. بس طمن لي قلبي أنت لأنك إنسان واصل وعندك علاقاتك وهيك، أنه إن شاء الله في أمل نرجع لبنان مثل ما كان على أيام الشيخ الشهيد رفيق الحريري. عشنا أيام كتير حلوة واستثمارات من من من دول الخليج وسهر وفرح وكهرباء 24. إن شاء الله يا رب حيرجع لبنان هيك، حنرتاح من حزب الشيطان، حنرتاح من نون، حنرتاح من هالفرس المجوس. الله يرضى عليك، بس طمن لي قلبي.
0: صوتك عالي جبل لبنان. تحية لمشاعرك الصادقة تجاه وطنك. الله لا يوفقهم، مش بس جماعة المجوس وعملاء إيران، كل عميل سابق لسوريا وكل عميل سابق ولاحق لكل الدول الخارجية، الله لا يوفقهم ولا يرزقهم بجاه هالنهار الفضيل. عبير ما بعرف شو بدي أقلك، أكيد بدنا نتفائل بالخير وبدنا نشتغل وبدنا نحب وطننا لبنان وأرزة لبنان، مثل حكينا اليوم مع بسام أبو زيد رئيس نادي الصحافي وزميلنا بالـ LBCI. نعرف تماماً أنه أغلبية اللبنانيين بدهم لبنان وبدهم الأرزة وبدهم الشرعية وبدهم هالوطن، ما بدهم أوطان خارجية من 18 طائفة الموجودين بوطننا لبنان. لذلك بدنا نتفائل بالخير، ما في شدة بتدوم يا عبير يا مستمعي جبل لبنان. أنا اليوم بلشت كمان هيك كنت مثل عبير متضايق للي عم شوفه عن احتلال الأرصفة واحتلال الأماكن، وما بدهم يروحوا على المدينة الرياضية عهر وبطر من أشخاص معسكرين. هدول منو المهجرين عاديين، هدول المعسكرين، لأنه المهجر العادي قاعد بالمدينة الرياضية وقاعد وماشي حاله وعم ينتبهوا له الدولة اللبنانية والجمعيات، والله يبارك كل إنسان آدمي ما بيكب الأكل وما بيكفر بالنعمة وما بيكفر بالوطن. فمن هالمنطلق هيدا قرفوني حياتي اليوم الصبح لما شفتهم الدولة اللبنانية عم تنقلهم، قال هاي كم متر لورا لبورة، قال هيدي تابعة لبلدية بيروت. دولتنا اللبنانية بعدها لحد هلأ مش عم تنفذ، ولا عسكرنا عم ينفذ جمع السلاح والذخيرة الإيرانية العميلة غير الشرعية من شوارع بيروت الإدارية، بعد لحديث هلأ ما في تنفيذ. بدنا نتفائل، بدنا ندعمهم، يعني مش رح نكرههم للقوى الأمنية الشرعية، منساعدهم منقلهم يا قوانا الأمنية الشرعية نحن معنا خبر، بدكن ندلكن مندلكن، ما بدكن ندلكن روحوا نفذوا وخلصونا بقى. خلينا نبلش من بيروت الإدارية لننتقل لكل وطننا لبنان. قولوا الله. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. زوروا صفحة نحن عيونك لبنان، تواصلوا معي تحت الهواء ضمن إطار السرية، اللي عنده أي معلومة عسكرية أو أمنية أو اجتماعية أو غيرها، وقضاياكم كمان 70-220-888 جبل لبنان إزاعتكم. بنهاية فترتنا لليوم بعد البريك مباشرة رح نتوقف مع أغنية بصوت وردة الجزائرية اشتروني، كلمات مأمون الشناوي، ألحان بليغ حمدي. واخ يا وطن لبنان، شو في ناس باعوك، شو في ناس باعوك بأثمان بخسة بالرخص، باعوك تجاه العمالة لخارج لبنان. ولكن أنا وياكن يا لبنانية والحق أكترية ولبنان راجع بإذن الله. بريك ومنرجع، خليكم معنا.
2: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.
3: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا، facebook.com/جبل لبنان، x.com/جبل لبنان، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان.com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال، لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما 1000%. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
5: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف.
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أوقفت القوى الأمنية مواطنين في منطقتي طرابلس والأوزاعي بعد ضبط كمية من المخدرات بحوزتهما خلال عمليات أمنية منفصلة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة لمكافحة تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية.
0: أكد النائب عبد الرحمن البزري أن احتمال وصول فيروس هانتا إلى لبنان ضئيل جداً، مشيراً إلى أن الوضع الصحي لا يدعو إلى القلق حالياً، ودعا في المقابل إلى الاستمرار في إجراءات الوقاية والمراقبة الصحية تحسباً لأي تطورات محتملة.
1: أفادت السلطات السورية بعودة أكثر من 120 ألف نازح سوري طوعاً من لبنان إلى سوريا حتى نهاية شهر نيسان الماضي، وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الجهود والتنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري لتنظيم عمليات العودة.
0: شهدت أسعار المحروقات تعديلات جديدة اليوم مع ارتفاع سعر البنزين بنوعيه مقابل انخفاض سعر الديزل أويل بحسب الجدول الصادر عن وزارة الطاقة.
1: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حادثة إطلاق النار داخل مسجد في ولاية كاليفورنيا بالمروعة، مؤكداً أن السلطات الأمريكية تتابع التحقيقات بجدية. وتأتي الحادثة وسط إدانات واسعة ودعوات لتعزيز حماية دور العبادة ومواجهة جرائم الكراهية.
0: بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى الصين تستمر يومين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ومن المتوقع أن تتناول المحادثات ملفات دولية وإقليمية ملحة أبرزها الطاقة والتوترات الدولية والتعاون الاقتصادي بين موسكو وبكين.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يقطع الوزير أحمد الحجار تجارة الزجاج المظلل أم يعيد إنتاجها؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
2: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة.
1: مع علي بليلي وجلال الشعار إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: يا حلو
0: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: جبل لبنان.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان, x.com/جبل لبنان, انستغرام جبل لبنان, تيك توك جبل لبنان, جبل لبنان .com, ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان, المنصة الإعلامية الذكية.
2: ألو تريزي, خليلي قلبي, بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو, تأليف وإخراج يحيى جابي, بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي, على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين, أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو.
3: على في الدباري أنسيكا تومي زمي جبورت دم.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة, بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
5: السامبا قالوا هو دفكة انسا بيعرف.
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن, كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. التأمت اللجان النيابية المشتركة مجدداً قبل قليل في مجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون العفو العام، وأشارت معلومات إلى أنه حصل اتفاق بين الكتل على خفض عقوبة السجن المؤبد إلى 17 عاماً، كما اتفقت الكتل على تمرير ملف المبعدين وخفض عقوبة تجار المخدرات.
1: أوقفت القوى الأمنية مواطنين في منطقتي طرابلس والأوزاعي بعد ضبط كمية من المخدرات بحوزتهما خلال عمليات أمنية منفصلة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة لمكافحة تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية.
0: رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من المؤسسات السورية، معتبراً أن الخطوة ستدعم الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا. كما أكد تطلع دمشق إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.
1: أفادت السلطات السورية بعودة أكثر من 120 ألف نازح سوري طوعاً من لبنان إلى سوريا حتى نهاية شهر نيسان الماضي. وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الجهود والتنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري لتنظيم عمليات العودة.
0: شهدت أسعار المحروقات تعديلات جديدة اليوم مع ارتفاع سعر البنزين بنوعيه مقابل انخفاض سعر الديزل أويل بحسب الجدول الصادر عن وزارة الطاقة.
1: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حادثة إطلاق النار داخل مسجد في ولاية كاليفورنيا بالمروعة، مؤكداً أن السلطات الأمريكية تتابع التحقيقات بجدية. وتأتي الحادثة وسط إدانات واسعة ودعوات لتعزيز حماية دور العبادة ومواجهة جرائم الكراهية.
0: بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى الصين تستمر يومين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ومن المتوقع أن تتناول المحادثات ملفات دولية وإقليمية ملحة، أبرزها الطاقة والتوترات الدولية والتعاون الاقتصادي بين موسكو وبكين.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يقطع الوزير أحمد الحجار تجارة الزجاج المظلل أم يعيد إنتاجها؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: سيو أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
4: يعطيك العافية.
3: يا هلا، الله يعافيك. عجقة
4: إيه؟
3: موت.
4: بس أنتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
3: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
4: دخلك سمعت بالخبرية؟
3: أي خبرية؟
4: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
3: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
4: يوم قريت الخبر ليك.
3: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب هلأ قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
4: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار، بس بيناتنا. والمشكلة منا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني بنسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشره.
3: يا أفندي خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: يا حلو
1: ستار سيستم و تويو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز ومش بس أورتيغا رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسن، ستوديو لوجيك، أليسس وكتير غيرهم كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج زوروا قسم الميجا سيل طابق التاني إنسترومنتس جراج أشرفية ميجا سيل لحد 70% لحقوا حالكن الكمية محدودة

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. التأمت اللجان النيابية المشتركة مجدداً في مجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون العفو العام، وأشارت معلومات إلى أنه حصل اتفاق بين الكتل على خفض عقوبة السجن المؤبد إلى 17 عاماً، كما اتفقت الكتل على تمرير ملف المبعدين وخفض عقوبة تجار المخدرات.
1: أوقفت القوى الأمنية مواطنين في منطقتي طرابلس والأوزاعي بعد ضبط كمية من المخدرات بحوزتهما خلال عمليات أمنية منفصلة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة لمكافحة تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية.
0: رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من المؤسسات السورية، معتبراً أن الخطوة ستدعم الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا. كما أكد تطلع دمشق إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.
1: أفادت السلطات السورية بعودة أكثر من 120 ألف نازح سوري طوعاً من لبنان إلى سوريا حتى نهاية شهر نيسان الماضي. وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الجهود والتنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري لتنظيم عمليات العودة.
0: شهدت أسعار المحروقات تعديلات جديدة اليوم مع ارتفاع سعر البنزين بنوعيه مقابل انخفاض سعر الديزل أويل بحسب الجدول الصادر عن وزارة الطاقة.
1: أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من سرعة انتشار فيروس إيبولا في أفريقيا بعد تسجيل مئات الإصابات والوفيات في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأشارت المنظمة إلى أن التفشي الحالي يشكل حالة طوارئ صحية دولية من دون تصنيفه حتى الآن كجائحة عالمية.
0: بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى الصين تستمر يومين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ومن المتوقع أن تتناول المحادثات ملفات دولية وإقليمية ملحة أبرزها الطاقة والتوترات الدولية والتعاون الاقتصادي بين موسكو وبكين.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يقطع الوزير أحمد الحجار تجارة الزجاج المظلل أم يعيد إنتاجها؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

انا عيوني سود وعلقوني يا ليل الليل الماله حدود.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
4: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كل ياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة
3: مع علي بليلين وجلال الشعار. إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ريت خنتني، كان أهون من اللي عملته. كل مرة نفس الشيء.
2: أنت ما بتعترفي بغلط.
1: أنا ما بعترف.
3: بتعرفي شو قريت؟
1: شو؟
3: دراسة جديدة من علماء البعثة بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
2: باسا؟ شو هاي باسا؟
3: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدا شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء البعثة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هيدا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو.
5: على في الدباري انسيك تو ميزامي جبرت دم.
6: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
7: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي.
6: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
7: السامبا قالك هو دفك انزا بيعرف.
8: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
6: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. التأمت اللجان النيابية المشتركة مجدداً في مجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون العفو العام، وأشارت معلومات إلى أنه حصل اتفاق بين الكتل على خفض عقوبة السجن المؤبد إلى 17 عاماً، كما اتفقت الكتل على تمرير ملف المبعدين وخفض عقوبة تجار المخدرات.
1: أوقفت القوى الأمنية مواطنين في منطقتي طرابلس والأوزاعي بعد ضبط كمية من المخدرات بحوزتهما خلال عمليات أمنية منفصلة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة لمكافحة تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية.
0: رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من المؤسسات السورية، معتبراً أن الخطوة ستدعم الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا. كما أكد تطلع دمشق إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.
1: أفادت السلطات السورية بعودة أكثر من 120 ألف نازح سوري طوعاً من لبنان إلى سوريا حتى نهاية شهر نيسان الماضي. وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الجهود والتنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري لتنظيم عمليات العودة.
0: شهدت أسعار المحروقات تعديلات جديدة اليوم مع ارتفاع سعر البنزين بنوعيه مقابل انخفاض سعر الديزل أويل بحسب الجدول الصادر عن وزارة الطاقة.
1: أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من سرعة انتشار فيروس إيبولا في أفريقيا بعد تسجيل مئات الإصابات والوفيات في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأشارت المنظمة إلى أن التفشي الحالي يشكل حالة طوارئ صحية دولية من دون تصنيفه حتى الآن كجائحة عالمية.
0: بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى الصين تستمر يومين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ومن المتوقع أن تتناول المحادثات ملفات دولية وإقليمية ملحة، أبرزها الطاقة والتوترات الدولية والتعاون الاقتصادي بين موسكو وبكين.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يقطع الوزير أحمد الحجار تجارة الزجاج المظلل أم يعيد إنتاجها؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: أورتيغاز عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: نحن هلا من قلب البول لايف بتفرجيكم ريفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول I'm relaxing, I'm having some me time.
2: هاي
1: هاي،
2: كيفك؟
1: صفا،
2: سمعت آخر خبرية؟
1: شو؟
2: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
1: شو؟
2: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
1: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير، ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم you'll always be my other family.
2: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
1: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت تعرفوا السبب.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
4: السامبا قال هو دفكة انسى بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
1: أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من سرعة انتشار فيروس إيبولا في أفريقيا بعد تسجيل مئات الإصابات والوفيات في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأشارت المنظمة إلى أن التفشي الحالي يشكل حالة طوارئ صحية دولية من دون تصنيفه حتى الآن كجائحة عالمية. أفادت السلطات السورية بعودة أكثر من 120 ألف نازح سوري طوعاً من لبنان إلى سوريا حتى نهاية شهر نيسان الماضي، وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الجهود والتنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري لتنظيم عمليات العودة.
0: شهدت أسعار المحروقات تعديلات جديدة اليوم مع ارتفاع سعر البنزين بنوعيه مقابل انخفاض سعر الديزل أويل بحسب الجدول الصادر عن وزارة الطاقة.
1: أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من سرعة انتشار فيروس إيبولا في أفريقيا بعد تسجيل مئات الإصابات والوفيات في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأشارت المنظمة إلى أن التفشي الحالي يشكل حالة طوارئ صحية دولية من دون تصنيفه حتى الآن كجائحة عالمية.
0: بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى الصين تستمر يومين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ومن المتوقع أن تتناول المحادثات ملفات دولية وإقليمية ملحة أبرزها الطاقة والتوترات الدولية والتعاون الاقتصادي بين موسكو وبكين.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يقطع الوزير أحمد الحجار تجارة الزجاج المظلل أم يعيد إنتاجها؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: إن دايماً حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جداً.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كل ياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
1: مع علي بليلين وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: يا حلو
0: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو
2: على فيل دو باريك انسيكا تو ميزامي جابورت دو
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قالك هو دفكي انزا بيعرف
6: لا فوتو بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
5: ما هلينك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: على الله يا محلى ما يدبر الله والله غريب هالتأس اليوم
9: ايه والله يوم برد ويوم شوب ما عم نفهم على الطقس
8: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي كل يوم الطقس شكل
9: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد
8: ايه هيك سمعت والله هيك عم بيقولوا بس انت كيف عرفتي؟
9: رفيقي خبرني هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق
8: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق رح ينقطع؟
9: والله يا عمو كل شي وارد أنا هيك سمعته عم بيقول مزبوط مش مزبوط ما بعرف
8: لك أنت روح عبي بنزين لحق حالي أنت مشوارك قريب هلأ بواصلك بروح بعبي بنزين أحسن ما أنقطع لنبلف الشباب مركزية مركزية شباب شباب انتبهوا منيح سمعت خبرية إنه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق بروحوا عبوا بنزين فوراً هلأ دبروا حالكم ايه اكيد شو عم بمزح سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب
9: مرات الاشاعة ما بتبلش بخبر بتبلش بشخص شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر ومن بعدها كل الناس بتصدق فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط هل المصدر حقيقي؟
8: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش ما بعرف خليني لحق حالي وروح عبي بنزين يا شو بدنا نعمل يا رب وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين هاي المشكلة
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
1: أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من سرعة انتشار فيروس إيبولا في أفريقيا بعد تسجيل مئات الإصابات والوفيات في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأشارت المنظمة إلى أن التفشي الحالي يشكل حالة طوارئ صحية دولية من دون تصنيفه حتى الآن كجائحة عالمية. أفادت السلطات السورية بعودة أكثر من 120 ألف نازح سوري طوعاً من لبنان إلى سوريا حتى نهاية شهر نيسان الماضي، وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الجهود والتنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري لتنظيم عمليات العودة.
0: شهدت أسعار المحروقات تعديلات جديدة اليوم مع ارتفاع سعر البنزين بنوعيه مقابل انخفاض سعر الديزل أويل بحسب الجدول الصادر عن وزارة الطاقة.
1: أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من سرعة انتشار فيروس إيبولا في أفريقيا بعد تسجيل مئات الإصابات والوفيات في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأشارت المنظمة إلى أن التفشي الحالي يشكل حالة طوارئ صحية دولية من دون تصنيفه حتى الآن كجائحة عالمية.
0: بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى الصين تستمر يومين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ومن المتوقع أن تتناول المحادثات ملفات دولية وإقليمية ملحة أبرزها الطاقة والتوترات الدولية والتعاون الاقتصادي بين موسكو وبكين.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يقطع الوزير أحمد الحجار تجارة الزجاج المظلل أم يعيد إنتاجها؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: حلو
1: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
3: لا أورتيغا جيتارز ومش بس أورتيغا رولي نوفيشن أرتوريا إلكترو هارمونيكس أكاي كورد بلاك ستار فوكس رايت ماينل أبيفون جيبسون ستوديو لوجيك أليسس وكتير غيرهم كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية ميجا سيل لحد 70% لحقوا حالكن الكمية محدودة

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال هو دبكة قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من سرعة انتشار فيروس إيبولا في أفريقيا بعد تسجيل مئات الإصابات والوفيات في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأشارت المنظمة إلى أن التفشي الحالي يشكل حالة طوارئ صحية دولية من دون تصنيفه حتى الآن كجائحة عالمية. أفادت السلطات السورية بعودة أكثر من 120 ألف نازح سوري طوعاً من لبنان إلى سوريا حتى نهاية شهر نيسان الماضي، وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الجهود والتنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري لتنظيم عمليات العودة.
1: شهدت أسعار المحروقات تعديلات جديدة اليوم مع ارتفاع سعر البنزين بنوعيه مقابل انخفاض سعر الديزل أويل بحسب الجدول الصادر عن وزارة الطاقة.
2: أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من سرعة انتشار فيروس إيبولا في أفريقيا بعد تسجيل مئات الإصابات والوفيات في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأشارت المنظمة إلى أن التفشي الحالي يشكل حالة طوارئ صحية دولية من دون تصنيفه حتى الآن كجائحة عالمية.
1: بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى الصين تستمر يومين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ومن المتوقع أن تتناول المحادثات ملفات دولية وإقليمية ملحة أبرزها الطاقة والتوترات الدولية والتعاون الاقتصادي بين موسكو وبكين.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يقطع الوزير أحمد الحجار تجارة الزجاج المظلل أم يعيد إنتاجها؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة.
1: مع علي بليلي وجلال الشعار. إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: يا حلو.
0: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قالوا هو دبكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الو تريزي خليلي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو تأليف وإخراج يحيى جابي بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي عمسرح المونوب بيرو تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08 يلا بخطري ويرحم موتيك مسرحية القرني البيضو

الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله

ومعودي عالرأس ليلي سلمى ما عندي عليك حنية ومعودي عالرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني على درب الخير عم بهديك، ابني على درب الخير عم بهديك. الله

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
1: أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من سرعة انتشار فيروس إيبولا في أفريقيا بعد تسجيل مئات الإصابات والوفيات في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأشارت المنظمة إلى أن التفشي الحالي يشكل حالة طوارئ صحية دولية من دون تصنيفه حتى الآن كجائحة عالمية. أفادت السلطات السورية بعودة أكثر من 120 ألف نازح سوري طوعاً من لبنان إلى سوريا حتى نهاية شهر نيسان الماضي. وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الجهود والتنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري لتنظيم عمليات العودة.
0: شهدت أسعار المحروقات تعديلات جديدة اليوم مع ارتفاع سعر البنزين بنوعيه مقابل انخفاض سعر الديزل أويل بحسب الجدول الصادر عن وزارة الطاقة.
1: أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من سرعة انتشار فيروس إيبولا في أفريقيا بعد تسجيل مئات الإصابات والوفيات في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأشارت المنظمة إلى أن التفشي الحالي يشكل حالة طوارئ صحية دولية من دون تصنيفه حتى الآن كجائحة عالمية.
0: بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى الصين تستمر يومين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ومن المتوقع أن تتناول المحادثات ملفات دولية وإقليمية ملحة أبرزها الطاقة والتوترات الدولية والتعاون الاقتصادي بين موسكو وبكين.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يقطع الوزير أحمد الحجار تجارة الزجاج المظلل أم يعيد إنتاجها؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: يا أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
4: يعطيك العافية.
3: يا هلا، الله يعافيك. عجقة
4: إيه؟
3: موت.
4: بس أنت جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
3: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
4: دخلك سمعت بالخبرية؟
3: أي خبرية؟
4: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
3: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
4: يوم قريت الخبر ليك.
3: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعضنا أصلا على أساس. شباب هلأ قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
4: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار بس بيناتنا. والمشكلة منا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
3: فيو أفندي خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: أورتيغاز عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انزو بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: دبوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من سرعة انتشار فيروس إيبولا في أفريقيا بعد تسجيل مئات الإصابات والوفيات في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأشارت المنظمة إلى أن التفشي الحالي يشكل حالة طوارئ صحية دولية من دون تصنيفه حتى الآن كجائحة عالمية. أفادت السلطات السورية بعودة أكثر من 120 ألف نازح سوري طوعاً من لبنان إلى سوريا حتى نهاية شهر نيسان الماضي، وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الجهود والتنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري لتنظيم عمليات العودة.
0: شهدت أسعار المحروقات تعديلات جديدة اليوم مع ارتفاع سعر البنزين بنوعيه مقابل انخفاض سعر الديزل أويل بحسب الجدول الصادر عن وزارة الطاقة.
1: أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من سرعة انتشار فيروس إيبولا في أفريقيا بعد تسجيل مئات الإصابات والوفيات في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأشارت المنظمة إلى أن التفشي الحالي يشكل حالة طوارئ صحية دولية من دون تصنيفه حتى الآن كجائحة عالمية.
0: بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى الصين تستمر يومين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ومن المتوقع أن تتناول المحادثات ملفات دولية وإقليمية ملحة أبرزها الطاقة والتوترات الدولية والتعاون الاقتصادي بين موسكو وبكين.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يقطع الوزير أحمد الحجار تجارة الزجاج المظلل أم يعيد إنتاجها؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
1: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: يا حلو.
0: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسي
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.

العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ريت خنتني، كان أهون من اللي عملته، كل ما نفس الشيء.
2: أنت ما بتعترفي بغلط.
1: أنا ما بعترف.
3: بتعرفي شو قريت؟
1: شو؟
3: دراسة جديدة من علماء البعثة بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
2: باسا؟ شو هي باسا؟
3: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء البعثة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما 1000%. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قال لك هو دفكة انزاب يعني.
6: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طيب خبرونا شو بصير. ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.
8: فنان يا رياض.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: هلا بالقلب البول لايف بدي فرجيكم ريفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول I'm relaxing, I'm having some me time.
1: هاي
0: هاي
1: كيفك؟
0: صفا
1: سمعت آخر خبرية؟
0: شو؟
1: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
0: شو؟
1: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
0: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم you'll always be my other family.

0: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين الإشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
1: Stay safe، تبقوا على حالكم، وإذا اختفيت بتعرفوا السبب.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
4: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
4: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
4: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسي
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
4: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدا هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة
3: مع علي بليبل وجلال الشعار. إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: أورتيغاز عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

شفتك واستحليتك وبقلبي خبيتك، شفتك واستحليتك وبقلبي خبيتك من نظرة

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتقس اليوم.
2: اي والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلأ بواصلي بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح، سمعت خبرية انه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلأ، دبروا حالكم.
3: عنجد؟
1: ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
1: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا رب، وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.

0: يا حلو
1: ستار سيستم و تويو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: سيو أفندي بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر. هيدا إذا ما في عجقة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا، الله يعافيك.
2: عجقة إيه؟
1: موت.
2: بس أنتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: أي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: يوم قريت الخبر. ليك؟
1: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب هلأ قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
2: هيك بتبلش الاشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار، بس بيناتنا. والمشكلة منا بالاشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: سيو أفندي خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: هون قهوة البحر؟
1: نعم.
0: أنا جاي أقعد شوي بقهوة البحر حتى أتذكر بلادي.
1: من وين حضرت الأخ؟
0: أنا من ضيعة بحرية.
1: وأنا من بلاد بحرية.
0: شرفنا.
1: تفضل اقعد تذكر معنا.